0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعت الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نقاط في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة فاطمة طاهر.
3: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. أبوظبي
1: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس

0: أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
0: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعد رقمي لأي حد.
0: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي أف أم.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: estrelas.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
2: اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: نجاحه نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازا في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازا فرديا فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم
6: بس كذي، فالك طيب، بس خلها تي تبصم.

0: وتروح. تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
1: حلوة حلوة صح؟
2: حلوة حلوة. بعد سور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
0: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
3: مطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
0: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
3: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
0: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
3: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
0: غلط وانا مشارك؟
3: هي نعم غلط. يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
0: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
4: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: عام دراسي جديد.
6: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
5: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
7: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
8: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
9: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي FM.
10: ليش تتركني وانا احبك؟ هو بذنبي ياخذك غيري؟ القضايا صاح من ربك.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
1: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين، بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: وللمساء حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمع.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الطموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبوظبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على قيم راسخة قوامها العطاء الإنساني والتسامح. نجحت في تحويل العمل الخيري من مبادرات فردية إلى نهج مؤسسي مستدام يمد يد العون للمجتمعات حول العالم دون تمييز. هذا الإرث النبيل يمثل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس الموفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي آمن بأن خير الإنسان ينبغي أن يتخطى الحدود الجغرافية ليصنع فرقا حقيقيا في حياة البشر. وامتدادا لهذا النهج يقام سباق زايد الخيري في محطته الحالية يوم الأحد 27 من سبتمبر 2026 في منطقة هواريو العاصمة الصينية بكين، ليجسد رسالة الإمارات الإنسانية عالميا عبر دمج الرياضة بالعمل الخيري. ويحمل السباق هذا العام تأثير مجتمعي وصحي عميق، حيث يجمع أكثر من 15,000 مشارك، وتخصص 50% من عوائده لدعم مستشفى هوايريو المحلي، مساهما في تطوير الرعاية الطبية وتحويل كل كيلو متر يقطعه العداؤون إلى أمل وشفاء وتضامن إنساني عابر للحدود.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج, برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة, حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين, وعبر أثير أبوظبي FM, وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ايدي أمان لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور, وإن شاء الله أيامنا وأيامكم دائما سعيدة طيبة جميلة بإذن الله. معكم مستمعين طاقم عمل برنامج استوديو واحد, خالد الشامسي, أحمد العبيد, لشم الزعابي, بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل ملاحظاتكم, مقترحاتكم, مواضيعكم الخاصة والعامة بالاتصال على 600-55-1222-600-55-1222, والرسائل النصية على 3544, والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب, مع رسائلكم النصية مستمعينا. طيب, هذا الرجل يتكلم عن الحج, الله يكتبها لنا ولكم يا رب. يقول لي 3 مواسم أسجل لفريضة الحج ويكون الرفض بحجة أنه سبق لي الحج, علما بأني حجيت بعام 2008, أي قبل 18 سنة, والآن أرغب للذهاب كمحرم لخواتي اللاتي لم يسبق لهن الحج. طيب, يقول يرجى استثناء بعض الحالات. خليفة, الله يكتبها لنا ولكم إن شاء الله, مرة مرتين وعشرة بإذن الله. لكن لو نشوف إلى الزاوية الأخرى, يطول لي بعمرك خليفة, كل دولة, معروف هذا الموضوع, كل دولة لها عدد معين يسمح لها من مواطنيها أنهم يروحون للحج. مثلا أضرب مثال, مثلا دولة الإمارات 2026 أو 27, خلنا نقول مثلا 100,000 شخص, 100,000 شخص يسمح لهم مثلا الذهاب للحج من مواطني دولة الإمارات. 100 شخص أو 100,000 شخص أكيد الأولوية للناس اللي ما راحوا, صح ولا لا؟ أنت رحت, أنا ما رحت, خلنا نفترض الحين يطولي بعمرك, أنا فعليا ما رحت, الله يكتبها لنا يا رب, أنا ما رحت, أنت رحت, أنت حجيت, ومكتوب لنا دينا إن مرة واحدة تكفيك, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, مرة واحدة تكفي بإذن الله. فأنت حجيت, أنا ما حجيت, من اللي يصير؟ أنا اللي ما حجيت ولا أنت اللي حجيت؟ أكيد اللي ما حج, صح ولا لا؟ أنت تقول ممكنني أنا أباروح مثلا كمحرم, ممكن إذا إذا إذا يعني إذا هم يستثنونها, أو أنا أتوقع أنهم يودونهم مثل جماعات, وفي إن في حال إن مثلا كانوا عدد معين وجماعة من النساء فما يحتاج إلى محرم, غيرها من الأمور. الوالدة عندي حجت من دون محرم, راحت تروح ويا حريم في شو يسمونهم, في الحملات, كحملة راحة وأمورهم طيبة يعني, وهناك فتوى إنه يعني يجوز إن شاء الله وأمورهم طيبة. فإذا مثلا خواتك الله يحفظهم ما حجوا وقالوا لهم أنه مثلا في حملة, أو مثلا أجازوا لهم أنه يروحون وعادي بدون محرم, الأمور طيبة. بعض يعني إذا استثنيت اليوم أنا خليفة, بعدين يالي مثلا أحمد, ويالي سين من الناس, ويالي عين من الناس, وقال لي أنا, ليش هو, ليش مش أنا, لا أنا بعد استثنوني, أنا والدتي, أنا أختي, أنا كذا, من 100,000 ثق تماما أنه فوق 10,000 شخص يستثنى, والعشر تلاف اللي ما حجوا من الأولوية. أحيانا لابد أن نحن بعد ترى ناخذ الأمور شوية, يعني كم واحد مثل حالتك يطول لي بعمرك, كم واحد يبقى استثناء عشان مثلا يصير يا حرمته, يبقى يصير مثلا ويا بناته, يبقى يصير يا خواته, يبقى يصير يا أمه, كم واحد؟

صح ولا لا؟ فطبيعة الحال الأولوية لمن لم يذهب إلى الحج، الله يكتبها لنا ولكم يا رب. ولكن احنا طال عمرك بناخذ إن شاء الله موضوعك وبنحوله إن شاء الله للأوقاف بإذن الله إن كان في مجال. بالعكس بالعكس إن شاء الله تروح، ويعني وربي سبحانه يأجرك على نيتك الطيبة بداية قبل كل شيء. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ملاحظة على الشركات اللي عندها طيب تنزلهم في مشاريعهم الصبح وتأخذهم في باصات، طيب لكن الباص طيب هو ملاحظة على الباصات، بعض الباصات اللي تكون تابعة لبعض الشركات يقول يعني اللي لونها أبيض، هو مخصص اللي لونها أبيض، يقول شكلها قديم وبدون مكيف واللون طاير. يقول المقصد إنه بعد عشان لقمة العيش يعني. طيب طيب طيب بعد مو بلهالدرجة الله يحفظك، يعني باص عادي ترى، هو أنا أشوفه باص عادي، باص عن باص يفرق يعني، لكن أنا أشوفه باص عادي يعني. طيب طيب إن شاء الله، لكن ما تتوقع أن هم يسوون هذه الحركة متعمدين. هو يتكلم أنه حتى ليش فاتحين الجامات، وحتى لو الدنيا مثلا حار العصاري مثلا تلقاهم في الدرب فاتحين جامات السيارة، ليش الباص، ليش فاتحين جامات الباص؟ والله يا أم علي الله يحفظك بنتواصل معاكم يعني، بس هذه نحتاج احنا نتواصل معاهم عسى بنفهم ليش لهالدرجة يعني. ما أدري هذه وايد تفصيل الموضوع يعني، ليش فاتحين الجامة، ليش مش فاتحين المكيف، والله ما أدري بصراحة. لكن إن شاء الله إن شاء الله بنشوف الموضوع، تابع لمنو بنشوف إن شاء الله إن شاء الله. وجزاك الله خير على قلبك الجميل الأبيض اللي تحاتين الناس، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال إخواني؟ أهلا وسهلا طال عمرك، لو سمحتوا كلموني أبو محمد إن شاء الله. يا أبو محمد عندنا بعد يطولي بعماركم، ممكن التواصل من المرور إن شاء الله، نحن نتواصل وياك ناخذ موضوعك نحوله على المرور طال عمرك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي موضوع بخصوص خدمة منحة صيانة المساكن المقدمة من هيئة أبوظبي للإسكان، أرجو التواصل. سلطان إن شاء الله يا سلطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل معاي بخصوص الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم إن شاء الله طال عمرك. أحمد إن شاء الله يا أحمد. طيب عليكم السلام خميسة إن شاء الله يا خميسة، أتوقع الاسم مار علي، أتوقع بداية الأسبوع، أتوقع كان يوم الاثنين، لكن إن شاء الله طال عمرك بنتواصل وياك وبنشوف. طيب احنا متواصلين معاكم ومكملين معاكم على الخير مستمعينا، اذكركم بارقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الالكتروني على studio1@admn.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، أذكركم بأرقام التواصل على 600551222، الرسائل النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بإذن الله اليوم مستمعينا عندنا لقاء للحديث عن إدارة النوبات التشنجية لدى الأطفال المصابين بحالات عصبية معقدة مع الدكتورة سحر السر محمد، طبيب أخصائي طب الأطفال بمستشفى سلمى لإعادة تأهيل صحة. بنتكلم بإذن الله عن لماذا تكون النوبات التشنجية أكثر شيوعا لدى الأطفال المصابين بحالات عصبية، شو المفترض على الوالدين أو مقدمي الرعاية فعله أثناء هذه النوبات، ممكن متى تصبح النوبات التشنجية حالة طبية طارئة، ولا بد أن نفهم كيفية فهم محفزات النوبات التشنجية وإدارة الأدوية، وإن شاء الله غيرها من المحاور اللي راح تكون بإذن الله تقريبا بعد 20 دقيقة. ملاحظة مستمعين لاحظتها من بعد أذنكم، الآن مش مع استوديو واحد، في بعض الناس مثلا يرسلون مسج أو يرسلون بريد إلكتروني إحنا نرد ونتواصل معاهم، أحيانا ما يكون في رد عند بعض الناس يعني، فنتواصل مرتين وثلاثة، ومن بعدها ممكن حتى ثاني يوم هو يرد يرسل مثلا أنك كنت مشغول وكذا، على العين والراس طال عمرك، إحنا اليوم موجودين في برنامج استوديو واحد هذا عملنا، ولكن وين الموضوع؟ الموضوع مع الجهات. اليوم أنا خذيت موضوعك وصلت للجهة المعنية، يتواصلون معاكم عند البعض ما يرد، هاي مشكلة، هذه مشكلة. يعني اليوم احنا والله فعلا اليوم وصلت لنا او اتوقع امس بالليل وصلت لنا ملاحظات من وزارة التربية والتعليم ان البعض نتواصل معاهم ما يكون في رد من قبلهم، نحاول معاهم عدة مرات ان نحن نتواصل معاهم ما يكون في رد، كلا له ظروفه وكلا له انشغاله، ولكن انا اليوم عندي موضوع معين وانا عارف بما اني تواصلت مع استوديو واحد فالمفترض ان الجهة ان شاء الله تتواصل معي، فلا بد ان شويه اخلي التليفون معي اكثر، انتبه للتليفون اكثر، اذا صامت احط عام يعني انتبه له اكثر، لان بعد يعني اليوم الوزاره ما راح يعني كل يوم بشكل يومي راح اتواصل معاك، لابد اني انا اوصلك. نسووها الحمد لله جزاهم الله خير بالعكس، ولكن احنا نعرف بان بعدهم عندهم امورهم الاخرى، فهذه ملاحظة إن شاء الله يعني أنكم تأخذونها برحابة صدر. اللي يتواصل معانا دائما ينتبه إلى تليفونه، وإذا وصل له مثلا رقم غريب أو غيره مثلا من الأمور يرد، لأن قد تكون هذه الجهة اللي أنت تحتاج أنك تتكلم معها. طيب ناخذ بعض الأخبار مستمعينا من مركز الاتحاد للأخبار تحت رعاية رئيس الدولة. معرض ومؤتمر أدبك 2026 يعقد فعالياته في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 من نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. يجمع المعرض والمؤتمر في إمارة أبوظبي نخبة من كبار مسؤولي قطاع الطاقة في العالم في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة وتصاعد التقلبات الجيوسياسية وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض.

البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصادي. لأن معرض مؤتمر أدبك 2026 يعد أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، وبفضل مكانة دولة الإمارات كمورد موثوق للطاقة وشريك استثماري على المدى القريب والبعيد ومركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة، يمثل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. هزاع بن زايد منتدى العين لأعمال المستقبل يواكب رؤية رئيس الدولة في بناء اقتصاد وطني تنافسي. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن منتدى العين لأعمال المستقبل اللي يجمع ممثلي القطاع الحكومي والخاص ورواد الأعمال والمبتكرين يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل، وفق الحساب الرسمي لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على منصة إكس. وما زلنا في العين مستمعينا، والعين لأعمال المستقبل يناقش الفرص الاستثمارية. تنطلق يوم 23 بالأمس النسخة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل اللي تنظم دائرة التنمية الاقتصادية بضبي بمركز أدنك العين، ويناقش الفرص الاستثمارية وتطوير المواهب والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة، وتوفير منصة تجمع الاستثمار والأعمال والشراكات للمساهمة في صياغة مستقبل إحدى أهم مناطق النمو في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والرؤى بشأن وضع خطط شاملة للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارات والأعمال ومبادرات تنمية المواهب، بما يرسخ مكانة منطقة العين بوصفها مركز ريادي للأبحاث والابتكار والتنمية المستدامة. يسلط المنتدى الضوء على الدور المتنامي للعين كمركز لوجستي رئيس، ويستعرض دور مقوماتها ومشاريعها الاستراتيجية في صياغة مستقبل التجارة والتنقل والنمو. ويجمع الحدث اللي يستمر حتى يوم 24 حتى اليوم يعني تحت شعار استثمر طور ازدهر كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة قطاع الأعمال ونخبة من الباحثين والخبراء ووسائل الإعلام من الدولة وخارجها، من القيادات الحكومية وصناع السياسات والمستثمرين المحليين والدوليين والمكاتب العائلية ومجموعات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك الشركات الصناعية والمؤسسات المالية، إضافة إلى الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات المعنية بقطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار. ويشمل جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية وحوارات يستعرض فيها المتحدثون الرئيسيون خطة التحول الاقتصادي والنمو والسياسات الاقتصادية في العين وبرامج تطوير المهارات اللي تستهدف تلبية متطلبات صناعات المستقبل والمشاريع الاستراتيجية ونشاط القطاع الخاص والابتكار في مجال الأغذية والزراعة. طيب، كذلك عندنا مستمعينا خبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ينطلق 26 سبتمبر في أبوظبي، يعني عقب باكر بإذن الله. طيب، ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات. تؤكد استضافة الدولة لهذا الحدث الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، ما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دوليا، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلا. يكتسب المؤتمر اللي يعقد تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي. أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها العالم، ما تفرض من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
4: دائرة القضاء أبوظبي.

0: طيب رجعنا لكم مستمعينا من جديد على 600551222 الرسائل النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب أم سهيلة، طيب يا أم سهيلة، طيب والله يعني الحمد لله عندنا في دولة الإمارات واهتمامها في هذه الظاهرة، ولو أني أنا ما أسميها ظاهرة لأنها قليلة الحمد لله، ولكن لها جانب من الاهتمام لدى الجهات المعنية بهذا الأمر مثل هيئة الرعاية الأسرية وغيرها كذلك من الجهات التي متعلقة بهذا الموضوع. هي تتكلم عن ظاهرة التنمر، تقول التنمر بين طلاب المدارس، على وجه الخصوص تتكلم بين طلاب المدارس. طيب تحل إن شاء الله وتنحل بإذن الله، ولكن يفترض الموضوع أن يحل من جذوره. يعني المتنمر إذا ما تنمر في المدرسة بيتنمر في مكان ثاني، المتنمر إذا ما تنمر في المدرسة بيتنمر في مكان آخر. لكن ليش ما نحل الموضوع أم سهيلة؟ ليش ما نحل جذور الأمر؟ ليش المتنمر يتنمر؟ ليش المتنمر يتنمر؟ مش الموضوع عقوبات وروادع وحواجز وغيرها من الأمور، وقد مثلا تصل مثلا إلى الفصل أو بعض العقوبات الرادعة للحد مثلا من هذا الأمر، وأن نخلي مثلا المتنمر يقف عند هذه المرحلة. ولكن ليش ما أحل جذر الأمر؟ ليش المتنمر يتنمر؟ شو اللي يخلي المتنمر يتنمر بغض النظر كم عمره، بغض النظر في المدرسة ولا خارجها؟ ليش المتنمر يتنمر؟ أحد يجاوب. إجابات هذا الموضوع وإجابات هذه الأسئلة نفسية، تربية، تنشئة، تعليم، اهتمام. أنا أتكلم من الجانب الأسري للعلم، لما الأم والأب يكونون مع ولدهم أو بنتهم ويعطونهم الثقة التامة لديهم ويربونهم أحسن تربية ويعطونهم وقتهم اللي يحتاجونه وغيرها من الأمور والاحتياجات اللي بدءا مع الطفولة تكون عند هذا الطفل، ينشأ وهو واثق من نفسه. المتنمر عند جابور ماتيل العالم النفسي الطبيب النفسي يقول أن المتنمر يتنمر لنقص يراه في نفسه، فبالتالي يعوض هذا النقص من خلال التنمر على الآخرين. يعني المتنمر يدري أن في نفسه في ضعف، يدري أن في شيء قاعد يخفيه قد يراه الآخرون أو لا يرونه، ولكن بطريقة أو بأخرى هو يتنمر على الآخرين لتغطية النقص اللي فيه، فبالتالي يتنمر عشان تكون هناك الفوقية بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. المتنمر وكأنه يدعي لنفسه الأفضلية على المتنمر عليه، فبالتالي الجذر يا جماعة الخير، الجذور، خلونا نركز على جذور الأمور. لما نقول والله مثلا موضوع التنمر وليش يتنمر في المدرسة وكذا، خلونا نرجع للأصل. زين شو اللي خلى هالطفل عمره 12 سنة 13 سنة شو عرفه بالتنمر؟ هو ترك مصطلحات وعلميا وكذا ما يعرف، ولكن أمور سبحان الله النفس البشرية معقدة جدا في تركيبتها سبحان الله. فنحن اليوم لقانا جاهز، أنا شفتك. طيب أنا هالموضوع برجع له إن شاء الله، ولكن خلونا ناخذ هذه المقابلة مستمعين الهاتفية مع الدكتورة سحر السر محمد، طبيب أخصائي طب الأطفال بمستشفى سلمى لإعادة التأهيل صحة. أهلا وسهلا دكتورة.
1: أهلين، كيف حالكم؟
0: حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله يخليكم ونور بوجودكم.
0: الله يحفظكم يا رب، يطول بعمرك. اليوم موضوعنا شيق أمانة، وأنا أول المتحمسين لمعرفة تفاصيل هذا الأمر، إدارة النوبات التشنجية لدى الأطفال المصابين بحالات عصبية معقدة. لو نتكلم بداية دكتورة، لماذا تكون النوبات التشنجية أكثر شيوعا لدى الأطفال المصابين بحالات عصبية؟
1: طيب طبعا أولا شكرا لأنه أنت يعني تدخلني في البرنامج معاكم.
0: جزاكم الله
1: خير، سعيدة أن أكون معاكم في البرنامج. إن شاء الله نقدم يعني توك مفيد الناس تقدر تستفيد منه
0: بإذن الله.
1: طيب بالنسبة للنوبات التشنجية عموما، الأطفال اللي عندهم حالات عصبية معقدة، بيكون في إيكو، الأطفال اللي عندهم الحالات اللي هي العصبية المعقدة بيكونوا دائما هم أكثر يعني عرضة للتشنجات. وليه؟ لأنه لعدة أسباب، بيكون عندهم مثلا شلل دماغي، متلازمات وراثية، تشوهات دماغية، إصابات دماغ سابقة، نقص أكسجين، اضطرابات استقلابية. كل الأشياء دي دائما بتحتوي على نوع من الخلل البنيوي أو الخلل الكيميائي في الدماغ، ده بيخفض لنا عتبة حدوث النوبات، وبيعمل لنا خلل في التوازن للنواقل العصبية. كلها دي عوامل بتزيد من احتمالية إطلاق الخلايا العصبية دي بشكل غير طبيعي، فبيخليهم عرضة للتشنجات بصورة أكثر من الأطفال الطبيعيين، أو أكثر من الأطفال اللي هم ما عندهم مشاكل عصبية معقدة.
0: نعم. ما الذي يجب على الوالدين اليوم دكتورة أو مقدمي الرعاية فعله أثناء النوبات التشنجية هذه؟
1: طيب أهم شيء طبعا أنه هو شخص يكون هادي دائما، يحاول أنه يسجل بداية النوبة، دي من أهم الأشياء المهمة. لو قدر أنه هو يعمل فيديو تيبنج، اللي هو يأخذ تسجيل فيديو، يكون أفضل، لأنه ده بيساعد على شكل النوبة، نعرف شكل النوبة والعلاج بتاعه بصورة أفضل. ما قدر انه يعمل الشيء ده اتس اوكي، ممكن بس يسجل بدايه النوبه اللي هو التوقيت بتاعه. الحاجه الثانيه والمهمه انه لازم يضع الطفل على سطح يكون بعيد من الاشياء الصلبه او الحاده في المنطقه المحيطه، ممكن يحطه على الارض. واهم الحاجه الثانيه المهمه انه يحط الطفل على وضعية الجانب اللي هي بنسميها وضعية التعافي، عشان يحافظ على سلامة مجرى التنفس. وعدم تعقيد الحركات بتاعت الطفل بأي شيء أو وضع أي شيء داخل فمه، أو محاولة إيقاف النوبات جسدية.

0: يعني ما يحاول انه يضم الطفل عليه وكذا, بس يخليه على الارض يتاكد انه مجرى الهواء مفاتح مفتوح عن طريق انه يخده على الجانب. ولازم يكون موجود بجانب الطفل لغاية لما الطفل يتعافى تماما, يحاول انه يتكلم بهدوء لغاية لما الطفل يستعيد وعيه.
1: جميل, نعم. متى تكون النوبات التشنجية حالة طبية طارئة دكتورة؟
0: ده سؤال مهم جدا. طيب لو في حالة انه النوبة التشنجية استمرت معانا اكثر من 5 دقائق, أو لو كان معاها أي اختلاف يعني في لون الطفل, يعني لو كان في أي زرقاق حوالين الشفايف يعني, أو أي زرقاق في الوجه, أو لو هو الطفل بعد عملية التشنج ما رجع للتعافي الكامل أو التعافي الأول بتاعه قبل الإصابة بالتشنجات, الطبيعي إنه بعد التشنج الطفل ممكن يصاب بالإغماء أو يكون نايم لمدة ساعة. لو هو ما رجع لي الشيء الطبيعي بتاعه خلال الساعة دي, الأفضل إنهم يتحركوا على الطوارئ أو يعني يفتشوا يعني يمشوا على أقرب مكان, أقرب مستشفى. نعم. أو طوارئ يعني.
1: نعم.
0: ولو أهم من الحاجات برضو, الحاجات المهمة إنه لو الطفل تم إصابته أثناء التشنج نفسه, يعني لو حصلت له أي إصابة.
1: نعم. دكتورة, لو نفهم أكثر شو اللي يحفز النوبات التشنجية؟
0: مهم جدا طبعا السؤال ده برضو. من الأشياء الشائعة جدا عندنا هو الأضواء الساطعة, الآيباد, الفلاشز, التلفزيون المستمر, وطبعا الأمراض عموما. يعني لو الطفل أصلا عنده حالة دماغية أو حالة عصبية معقدة ومر بأي مرض, مثلا زكام, التهاب, سبب برد أو حرارة, ممكن تخليه أنه هو متحسس النوبات أكثر تحفيزا. يعني ما نام كويس بالليل. من الأشياء المهمة جدا هي تفويت الجرعات, عشان كده لازم ندي الجرعات على مواعيدها, لأنه تفويت الجرعة ممكن يؤدي لحدوث التشنجات.
1: نعم, الله يعافينا وياهم يا رب العالمين. لو نتكلم دكتورة عن إدارة الأدوية في الرعاية طويلة الأمد.
0: طيب, أهم شيء في إدارة الأدوية طبعا, أو أهم شيء في مقدم الرعاية, نكون عارف كويس الأدوية اللي بياخد فيها الطفل, الجرعات اللي بياخدها, مواعيد الجرعات, وأهم شيء أنه ما يفوت أي جرعة. وفي حال أنه فوت الجرعة تم نسيانها, أو الطفل استفرغ الجرعة, لازم يكون عنده خطة واضحة من الطبيب المعالج بتاعه لكيفية التصرف. بصورة عامة, أي طفل يستفرغ الجرعة خلال نص ساعة من إعطاءه, ممكن الجسم ما يكون استفاد منها. بعد كده بيعتمد على الجرعة, على الدواء, شكل الدواء, كل التفاصيل دي. فده بيتم وضع خطة كاملة مع الطبيب المعالج ومع اختصاصي الصيدلة السريرية لكيفية التصرف. بصورة عامة, لو تم تفويت الجرعة لازم يعطي الجرعة في أقرب فرصة ممكنة, يعني في الوقت اللي هو بيتذكر إنه يديه فيه الجرعة. فأهم شيء هي موضوع الجرعات تكون واضحة ومواعيدها تكون واضحة.
1: نعم, دور التأهيل وإعادة التأهيل.
0: طيب, دور التأهيل طبعا مهم جدا.
1: نعم.
0: في الأطفال اللي عندهم حالات عصبية معقدة, لأنه بطبيعة المرض نفسه الطفل قد يكون متأخر في بعض التطور أو الكلام أو الحركات الوظيفية, دي بطبيعة حال المرض. زائدا التشنجات نفسها بتخلي الطفل برضو أكثر عرضة للتأخير, بيكون عنده تأخير حركي, تأخير تطوري, تأخير في الكلام. فالهدف من العلاج, من إعادة التأهيل, إنه بيقدم العلاج الطبيعي, العلاج الوظيفي, وعلاج النطق, عشان يساعد أو يرجع الوظائف الطبيعية أو الإدراكية أو الحسية للطفل اللي هي بتكون متأخرة أصلا بسبب المرض وبسبب التشنجات.
1: نعم, ختاما دكتورة, إعداد خطة فردية للتعامل مع النوبات التشنجية.
0: طيب الخطة الفردية دي لازم تكون طبعا يعني موضوعة بشكل نموذجي واضح، فيها شكل النوبة بتاعة الطفل، متى تبدأ النوبة بالضبط، وشكل النوبة هي كيف، والمحفزات المعروفة للنوبة. يعني مثلا بتختلف من طفل للتاني، بعض الأطفال بيتم تحفيز النوبة عن طريق الإضاءات، بعضهم بيتم تحفيز النوبة عن طريق الأصوات العالية، بعضهم ممكن تجيهم النوبة بسبب عدم النوم. فلازم نعرف المحفزات المسببة للنوبة، لازم نعرف تفاصيل الأدوية بتحته بجرعاته زي ما قلنا، بالأوقات المحددة بتاعتها. لازم نعرف بروتوكول الإنقاذ، يعني كيف إنه حصل لنا أخذ الجرعات بانتظام وما عندنا أي مشاكل لكن حصل لنا تشنجات. لازم نعرف بروتوكول الإنقاذ اللي هي الوضعية التعافي نمرة واحد، الأدوية بيتم إعطاء مقدم الرعاية أدوية محددة زي الأدوية اللي بتحط في الفم. زي الميدازولام بيتاخد عبر الخد داخل الفم، دي بنسميها أدوية الإنقاذ. لازم نعرف اللي هي النقاط بتاعت الطوارئ، وطبعا متى إنه المفروض إنه مقدم الرعاية توجه بالطفل لأقرب مكان للطوارئ في حال إنه عندنا تشنجات يعني تحولت لحالة طارئة.
1: الدكتورة سحر السر محمد، طبيب أخصائي طب الأطفال بمستشفى سلمى لإعادة التأهيل صحة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا. شكرا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد. استوديو واحد. برنامج الرائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا على 600-551-222 ورسائل نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. طيب نشوف الرسائل, أرجو التواصل يسرى. طيب لأني أنا قلت قبل اللقاء قلت برجع للموضوع فبرجع على عجالة, بنشوف إن شاء الله الموضوع يطول بعماركم يا مسهيلة, وإن شاء الله إنها مش ظاهرة, إنها أمر محكوم فيه إن شاء الله, ونحن إن شاء الله مقيدين ومضيقين عليه كثر ما يقدرون الجهات المعنية جزاهم الله خير, وبإذن الله بيجي اليوم إن شاء الله اللي ما نشوفه إن شاء الله. ولكن يعني طلب الكمال هذا بصراحة يعني من الأمور لابد أن نلقى, لابد أن نلقى, لأن وهذه نصيحة أمانة للجميع لي أنا قبل كل حد, لما تشوف موضوع لا تشوف غصونة, تشوف جذورة, حل الجذر, حل الأساس, حل القواعد, حل أي شيء في الحياة. لما تقول لي مثلا أحمد موتري خربان, ها عندي ليك, لا تروح مثلا في كل مرة شوية تعدل لي منه صوب ويمين ويسار وعقب مرة ثانية بيرجع الليك, شل البايب كامل, غير لي إياه, بدل لي إياه, خلاص حل الجذر. لما تشوف فلان مثلا يصاب مثلا بالكحة كل شهر, عنده مشكلة حتما, أنت كل مرة بتعطيني دواء كحة, لا حل الموضوع, شو اللي سبب لي هالكحة, حل الموضوع, بعيد الشر التدخين أو أمور أخرى مثلا, خلاص أنت لازم تترك التدخين, ما في مجال, صدرك مثلا مش قادر يتحمل أكثر, حل الجذر. لما تشوف مثلا فلان مضايق وكذا, أنت لا تأخذ وتعطي وياه مثلا على هذا الموضوع, شوف أساس ضيقته, شو اللي مخلي فلان يتضايق, روح للأصل, روح للقاعدة. كذلك هذه المواضيع مستمعين, لما نشوف مثلا موضوع التنمر أو غيرها من المواضيع, شو ما كان هذا الموضوع, يعني لا تقول لي والله هذا المتنمر مثلا الحل أنك أنت تعاقبه وما تخليه المدرسة. إذا طفل هو وصغير في العمر, ترى إذا قلت له لا تي المدرسة هو فرحان, كلنا كنا في يوم من الأيام كنا في المدارس وكنا أطفال, إذا يوم واحد مثلا لسبب ما نروح المدرسة نستانس, صح ولا لا؟ يعني هي معنا, يعني أمانة الواحد يكبر ويقول يعني حتى هذه الأيام كم هي جميلة وكم واحد تعلم, ولكن طفل, أنا الآن أتعامل مع طفل بعقلية مختلفة, برؤية حياتية مختلفة, بتفكير مختلف, لابد أني أفهم وأعي كيف هو يشوف الحياة الآن بهذا العمر, بناء عليه أبني, بناء عليه أطبق, بناء عليه أسوي. المتنمر إذا كان طفل, وإحنا بما أن الموضوع كان بين طلاب المدارس, فهو حتما طفل, حتما صغير السن, لابد أني هو ما يعرف, ترى يعني عادي يكون مش قاصد الشيء, مش متعمد الشيء, مش عارف شو أسبابه, لو أسأله ليش تجي تقول ما يعرف, لو أسأله ليش تجي تسوي ما يدري. لكن اليوم المسؤولية تقع على عاتق الوالدين, على عاتق الوالد, على عاتق الوالدة, على مقدم الرعاية, على مربي هذا الطفل, أني أنا أشوف ليش فلان شي يسوي, وأحل الجذور وأحل الأصول وأحل القواعد, بالتالي يظهر عندي نفس الطفل هذا إن شاء الله مستقبلا, قد يطول أو يقصر حسب الشخصية, ولكن حتما إن شاء الله راح أوصل معاه لمرحلة أنه ينتهي من هذا الأمر, وبناء عليه أسرة وراء أسرة

طفل وراء طفل راح نشوف إن شاء الله مدارس ومجتمع ودولة خالية من هذه الأمور بإذن الله. لما تحل الجدر، لما تحل القاعدة، أنا هذه بصراحة يعني دائما أشوفها. لا تقول لي الغصن في شيء، قل لي الجدر شو موضوعه. طيب سيف بن زايد: بفضل رؤية رئيس الدولة التعليم يحظى بمكانة محورية. أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحظى التعليم بمكانة محورية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن. قال سموه في منشور على منصة إكس: بفضل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، يحظى التعليم بمكانة محورية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن وتمكين الأجيال بالعلم والمعرفة والثقة بقدراتهم. وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: سعدت بزيارة معرض واجهة التعليم اللي جمع 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها تحت شعار التعليم والأسرة، مؤكدا أهمية دور الأسرة في مساندة الأبناء لاكتشاف قدراتهم واختيار مستقبلهم. ختم سموه بتوجيه الشكر للقائمين على المعرض وللدكتورة موزة البادي على التنظيم المتميز. طيب نشوف، يطول لي بعماركم. كذلك عندنا مستمعين: خبر الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المساعد. أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج عالمي متقدم في الذكاء الاصطناعي تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التحول الحكومي إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز العمل والارتقاء بجاهزية القطاعات للمستقبل وتطوير خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة. جاء ذلك ضمن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات اللي ضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال مشاركتهم في دريم فورس الحدث التكنولوجي العالمي السنوي. استعرض معالي خلال جلسة حوارية تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء الجيل الجديد من الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمام نخبة من قادة التكنولوجيا وصناع القرار وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية. وقال معاليه: تعكس مشاركة دولة الإمارات في دريم فورس رؤيتها القائمة على تحويل فرص التكنولوجيا المتقدمة إلى قدرات وطنية ومنظومات عمل متكاملة تحقق أثر ملموس في حياة المجتمعات، خصوصا في ظل ما يمثله الذكاء الاصطناعي المساعد في تمكين مرحلة جديدة في مسيرة التطوير الحكومي، ما يوفر من إمكانات واسعة لإعادة تصميم العمليات والخدمات ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية وتسريع الانتقال إلى التطبيق العملي الشامل. طيب كذلك مستمعينا، عندنا الإمارات الرابعة عالميا في حماية المنشآت النووية. حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب. كذلك يعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. كما حلت في المرتبة 15 عالميا من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100 نقطة بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. طيب أبوظبي للصحة يعزز الوقاية من الإنفلونزا ويوسع خيارات ونطاق التطعيم. بدأ مركز أبوظبي للصحة العامة استعداداته لموسم الإنفلونزا 2026-2027 في وقت مبكر هذا العام، في خطوة تعكس نهج أبوظبي القائم على الاستفادة من البيانات والمؤشرات الصحية لفهم المتغيرات الصحية واتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب لحماية صحة المجتمع. بناء على هذه الجهود بدأ المركز بتوفير لقاحات الإنفلونزا في عدد من المجالس في أبوظبي والعين منطقة الضفرة
مع اهتمام خاص بالوصول مبكرا إلى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا. يمنح البدء المبكر أفراد المجتمع وقت كافي للحصول على التطعيم والاستفادة من الحماية اللي يوفرها خلال موسم الإنفلونزا. يشهد موسم هذا العام أيضا توسيع خيارات التطعيم المتاحة، حيث يوفر المركز للمرة الأولى ضمن الحملة لقاح الإنفلونزا على شكل بخاخ أنفي للفئات اللي يناسبها هذا النوع من اللقاح، بما يوفر خيار إضافي وسهل للحصول على التطعيم إلى جانب لقاح الإنفلونزا التقليدي. يتوسع نطاق توفير اللقاح تدريجيا ليصل إلى أفراد المجتمع في الأماكن الأقرب إلى حياتهم اليومية من خلال المنشآت الصحية والمدارس وأماكن العمل ومراكز التسوق والمجالس وغيرها من المواقع في مختلف أنحاء الإمارة، بما يجعل الحصول على التطعيم أكثر سهولة ويعزز وصول خدمات الوقاية إلى شرائح أوسع من المجتمع. نأخذ فاصل مع عبد الله، ولكن أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

على 6005-5-1-2-2-2 مستمعينا، مكالماتكم الهاتفية، أما الرسائل النصية فهي على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. المكالمات الهاتفية مستمعينا محصورة في وقت البرنامج من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا، أما الرسائل النصية والبريد الإلكتروني فمن بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز الاسم ورقم التليفون حتى إن شاء الله يتم التواصل معكم في وقت لاحق، حتى لو إن شاء الله ويكند بإذن الله تقدرون ترسلون الإيميل أو المسج وإحنا إن شاء الله نقرأه في وقت لاحق بإذن الله ونتواصل معكم. طيب اليوم مستمعينا كان عندنا لقاء مع الدكتورة سحر السر محمد، طبيبة أخصائي طب الأطفال بمستشفى سلمى لإعادة التأهيل صحة، وتكلمنا عن إدارة النوبات التشنجية لدى الأطفال المصابين بحالات عصبية معقدة. طيب بالنسبة لمركز الاتحاد للأخبار مستمعينا، بلدية الظفرة تنفذ أكثر من 74 مبادرة مجتمعية ضمن عام الأسرة. نفذت بلدية منطقة الظفرة أكثر من 74 مبادرة وفعالية مجتمعية خلال العام الجاري، استفاد منها ما يزيد على 67,000 مشارك من مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لعام الأسرة 2026 الهادفة إلى تعزيز الترابط الأسري والتماسك المجتمعي في مدن منطقة الظفرة الست. تنوعت المبادرات والفعاليات بين الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الوطنية والمجتمعية مثل اليوم العالمي للأسرة ويوم الطفل الإماراتي ويوم المرأة العالمي، إلى جانب برامج توعوية ورياضية وتراثية ومجالس مجتمعية أسهمت في تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. استمرت البلدية في تنفيذ خطة متكاملة ضمن أجندة سنوية تستهدف عام الأسرة، تعزز الترابط الأسري والتماسك المجتمعي وترسخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتشجع المشاركة المجتمعية الفاعلة إلى جانب رفع جودة الحياة وتوفير بيئة مجتمعية جاذبة وآمنة تدعم استقرار الأسرة وتسهم في رفاه المجتمع. كذلك مستمعينا عندنا خبر التعليم والمعرفة، أبوظبي تعزز مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي. تواصل دائرة التعليم والمعرفة تعزيز مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي الشاملة لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 170 مدرسة خاصة في الإمارة ضمن منظومة متكاملة تتيح للطلبة بناء معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال تدريجيا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف 12، مع التركيز على صحة ورفاه الطلبة في جميع المراحل. تمنح المبادرة الطلبة المهارات الفكرية اللازمة لتقييم مخرجات هذه التقنيات في المراحل الدراسية المبكرة. تركز التجربة التعليمية على تنمية مهارات التفكير النقدي والمنطقي من خلال أنشطة مناسبة لأعمار الأطفال تعتمد على اللعب والتجارب التعليمية بعيدا عن الشاشات. مع تقدمهم في المراحل الدراسية ينتقل الطلبة تدريجيا إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييم مخرجاتها ثم توظيفها في تطوير الحلول، وصولا إلى فهم كيفية تصميم الأنظمة الذكية وإدارتها بطريقة مسؤولة. يأتي استخدام الذكاء الاصطناعي على امتداد هذا المسار لدعم تفكير الطلبة كأداة مساعدة لتعزيز قدراتهم من دون أن يكون بديلا عن التفكير المستقل. وتضع المبادرة ضوابط واضحة للحد من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بما يحافظ على قدرة الطلبة على التحليل وحل المشكلات واتخاذ القرارات. بحلول الصف 12 يتمكن الطلبة من تصميم أنظمة وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، بما يؤهلهم للانتقال من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى الإسهام في تطويرها. ترتكز المبادرة على إطار متخصص لتعلم الذكاء الاصطناعي يتبنى نهج يتمحور حول الإنسان، ويهيئ الطلبة ليكونوا شركاء فاعلين في تصميم وتطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي مع ترسيخ مبادئ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول. كذلك مستمعين، شمة بنت محمد، الهوية تنمو من خلال الوعي والانتماء. زارت الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مدرسة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في مدينة العين، حيث التقت مجموعة من الطلبة وشاركتهم جلسة قرائية وحوارية تناولت القيم الوطنية والهوية وأهمية القراءة في بناء وعي الأجيال الجديدة. وخلال الزيارة التقت الطلبة في مكتبة المدرسة
وقرأت معهم مجموعة من القصص في أجواء تفاعلية أتاحت لهم مناقشة الأفكار والشخصيات والقيم اللي تحملها النصوص والتعبير عن آرائهم وما استوقفهم في القصص اللي قرأوها. أكدت الشيخ الدكتور شمة بنت محمد أن القراءة لا تقتصر على اكتساب المعرفة، وإنما تساعد الطفل على اكتشاف ذاته وفهم العالم من حوله، مشيرة إلى أن بناء الهوية يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي يعيشها الإنسان كل يوم، ومن القيم اللي تتحول مع الوقت إلى سلوك وممارسة. نطلع مستمعينا فاصل قصير إن شاء الله ومكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: اليوم مستمعينا انطلاق منتدى أصوات الشباب من أجل العدالة. ينطلق اليوم منتدى أصوات الشباب من أجل العدالة ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 اللي تستضيف دولة الإمارات خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر 2026 في مركز زدنك أبوظبي. تأتي أعمال منتدى الشباب أصوات الشباب من أجل العدالة اللي يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر لتوفير منصة دولية للشباب من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير أفكار وحلول عملية يقودها الشباب. ويشارك في المنتدى مجموعة من الشباب من مجالس الشباب المختلفة في دولة الإمارات يناقشون نظرائهم الشباب من مختلف أنحاء العالم، أبرز التحديات والفرص اللي تواجه الشباب وتطوير مقترحات مرتبطة بأولويات مشروع إعلان أبوظبي، كما سيتم عرض حلولهم خلال جولة للمشروعات وجلسة لتقديم الأفكار قبل توحيد أولوياتهم وتوصياتهم في بيان شبابي مشترك. عليكم السلام ورحمة الله، هذا بالنسبة للرسالة النصية. وردتنا رسالة من أم سيف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع نقل الأبناء من مدرسة إلى أخرى، إن شاء الله يا طويلة العمر إن شاء الله. افتتاح مركزين جديدين للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي والعين. أعلنت عيادات صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث وإحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دولة الإمارات افتتاح مركزين جديدين للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي والعين. يسهم افتتاح مركزين جديدين في تعزيز الوصول إلى خدمات الوقاية والفحص الميسرة والقريبة من أفراد المجتمع على مستوى الإمارة. يقع المركزان في مزيد مول في أبوظبي منطقة النود في العين، ويعزز حضور عيادات صحة ويوسع نطاق توافر خدمات الفحص الطبي للإقامة. ويأتي افتتاح المركزين في إطار التوسع المستمر لشبكة عيادات صحة والتزامها بتقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية من المجتمعات اللي تخدمها. مبادرة مستقبل الصحة تصدر ورقة بيضاء ترسم نهج أبوظبي. أصدرت مستقبل الصحة مبادرة عالمية من أبوظبي ورقة بيضاء جديدة بعنوان مستقبل الحياة الصحية، فرص بقيمة 16 تريليون و400 مليون دولار أمريكي، أعدها معهد ماكنزي أو 400 مليار عفوا أمريكي، معهد ماكنزي للصحة بالتعاون مع برنامج الحياة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي لتقديم خريطة طريق عملية للحكومات وتعزيز أنماط الحياة الصحية على نطاق واسع. تجمع الورقة بين منهجيات تحليل عالمية جديدة والتجارب الصحية في أبوظبي باعتبارها نموذج للعمل الحكومي المشترك، تكشف أن الحد من عوامل الخطر السلوكية والأيضية والبيئية يمكن أن يحقق زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بقيمة 16 تريليون فاصل 4 دولار بحلول عام 2050، بما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ذلك العام. طيب، احنا وصلنا معاكم مستمعينا إلى الختام. أذكركم بأن برنامج استوديو واحد ومواعيده من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. توقيت البرنامج مستمعينا والاتصال فيه محصور في توقيت البرنامج فقط من 10 ل 11:30 من الاثنين إلى الخميس. الاسمس والبريد الإلكتروني في أي وقت تحبون، ما عليكم سوى إرفاق الاسم ورقم الهاتف والموضوع بإيجاز، وإن شاء الله سيتم التواصل معاكم بإذن الله. إن شاء الله نلقاكم يوم الاثنين القادم في نفس الموعد في نفس التوقيت. تحيات خالد الشامسي، أحمد العبيدلي، شم الزعابي، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة لوتا.
5: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمع.

0: مجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
2: ألو،
3: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
2: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
3: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
2: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
4: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
5: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
2: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
5: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
2: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
5: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
2: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

المركز الاتحادي للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر عن صدور تقرير الاستدامة السنوي 13 للشركة، والذي يظهر نمو قدرة توليد الكهرباء النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38% خلال عام 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراوات ساعة إلى 40.2 تيراوات ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. توقعت شركة إيرباص حاجة الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ل 3830 طائرة ركاب جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة، مدفوعة بتوقعات تجاوز حركة المسافرين ضعفي مستوياتها الحالية بحلول عام 2040، مشيرة إلى الدور المحوري لدولة الإمارات كمركز عالمي رئيس في قيادة هذا النمو. وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية مع شركة ساتي انترناشيونال للقابضة لتطوير مشروع صناعي متكامل لإنتاج الجير الحي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 250 ألف طن سنوياً. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع النمو العالمي إلى 3% فقط مقارنة مع 3.1% في يونيو، ورفعت المنظمة توقعاتها لعام 2027 إلى 3.16%، وقالت إن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلا مما كان متوقعا هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخا مما يضغط على التوقعات لعام 2027. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي.

0: حياتي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
8: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
9: من عبق الماضي إلى

250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: العافية.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على بنك

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديو هاب في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال التكامل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الخبر الأخير تواصل قيادة الحرس الوطني اليوم الخميس استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني في اليوم الرابع والأخير من حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة

0: العقروبي، أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس أعلن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ تكلفتها 2,450,000,000 دولار، وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن لمدة 3 أيام ويبحث خلالها مع ترامب العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الأخرى. هذا وقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر لمدة 2 شهر، ما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. النبأ الأخير، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا. من جانبه ذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.
2: من ذاكرة الزمن
3: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: نظام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس، هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.
2: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بو

0: ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: رئيس الدولة ونائبه يهنئون الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس كولومبيا وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد

0: أنا البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إليديو رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية وسبل تعزيزها في إطار شراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه كلا على حدة وزراء خارجية فرنسا وبلغاريا ومالطا ولاتفيا وليتوانيا وفيتنام وجزر مارشال. جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس أعلن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ تكلفتها 2,450,000,000 دولار، وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن لمدة 3 أيام ويبحث خلالها مع ترامب العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الأخرى. هذا وقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر لمدة 2 شهر، ما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. النبأ الأخير، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا. من جانبه ذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديو هاب، في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال التكامل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. تفاصيل أكثر عن منصة الابتعاث الجديدة في سياق التقرير التالي.
3: توظف المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتممة إجراءات كانت تتطلب سابقاً تدخلاً مباشراً من المتعامل، فيما أصبح توقيع عقد البعثة يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، وكذلك استلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية دون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقر الوزارة. كما توفر المنصة إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطالب وخاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، بما يسهل متابعة الطلبات ويحد من تكرارها ويسهم في تسهيل مهام الموظفين وتقليل الأخطاء اليدوية بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.
1: انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم أعمال أول نسخة من منتدى الشباب أصوات الشباب من أجل العدالة بمشاركة شبابية عالمية واسعة، وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي 2026. يسلط المنتدى الذي يستمر يومين الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب. اختتم منتخب الإمارات استعداداته لمواجهة نظيره اليمني اليوم الخميس في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. تقام المباراة على ملعب الإنماء في تمام الساعة 8:05 بتوقيت الإمارات. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. عبد الله بن زايد يلتقي نائب رئيس كولومبيا وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
0: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ

0: عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 600

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي FM يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي خوسيه مانويل ريستريبو نائب رئيس جمهورية كولومبيا وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديوهاب في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات من خلال التكامل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الخبر الأخير، تواصل قيادة الحرس الوطني اليوم الخميس استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والانضمام إلى صفوف الحرس الوطني في اليوم الرابع والأخير من حملة الاستقطاب عبر مجالس الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: احنا دائما نسمع انك لا تحط كل جهدك في مكان واحد، نوع وجرب وخلك فاتح اكثر من باب. بس ضيفي اليوم سوى العكس تماما. قبل اكثر من 20 سنه كان يزرع اصناف مختلفه من الخضروات والفواكه والنخيل، ولكن في عام 2001 وقف واتخذ قرار وترك هالتنوع كله وركز على صنف واحد. قرار واحد حدد مسار اكثر من 20 سنه من حياته. واليوم أنا أبغي أعرف كيف يعرف الإنسان أن هذا الشيء اللي اختاره هو فعلاً الشيء اللي يستاهل أعطيه كل هالوقت. ضيفي اليوم مطر بن هويدن الشامسي.
1: أكيد إذا ما فهمت نخلك وإذا ما فهمت هجنك وإذا ما فهمت طيرك أكيد أنك ما توصل بهالمرحلة المتقدمة. أعطتني الفوز، أعطتني الإنتاج، يعني يوم أتذكر ذاك الوقت كيف صرت أنا وكيف صرت اليوم.
2: حيك يا ابو راشد.
1: الله يحييك.
2: ايش حالك؟
1: الحمد لله.
2: ماشي علوب
1: سريره؟
2: ماشي خبر
1: ولا استوى؟
2: يا سلام يا سلام، حيك والله، يحييك، نورتنا يا ابو راشد.
1: النور نورك. طول
2: عمرك ابو راشد. لو نرجع 20 سنه، وانت ما شاء الله عليك، انا قصتك يعني ادهشتني.
1: جزاك الله خير.
2: 20 سنه في الزراعه.
1: نعم.
2: ولكن في 2001 تغير التوجه، كنت تزرع خضره وفواكه ونخيل. نعم. يعني متنوع الاصناف.
1: نعم. صحيح.
2: بس شو اللي غير تفكيرك وتوجهك في 2001؟
1: الله يطول عمرك. اللي غير توجيهي في 2001 من بعد زراعة المحاصيل الموسمية والخضار.
2: نعم.
1: وتوجهت طبعا للنخيل هي رؤية الشيخ زايد الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: اوصى بالنخلة، وفي ذاك الوقت اوصى لكل مزرعة تنحط 200 نخلة. زين. كنا في بداية الأمر صراحة يعني شفناهم كثار الحقيقة.
2: 200 هي
1: 200 كثار، ولكن رؤية الشيخ زايد بعيدة المدى. صح. وبعيدة عن رؤيتنا نحن. زين. فمن بعد طول عمرك 2001 بدأت طول عمرك الخضار، طول عمرك ما أقول لك يعني تتقلص نوعا ما، وكل راح لميوله، يعني هل الزراعة والخضروات راحلوا ميولهم، هل النخل راحلوا ميولهم. أنا أخذت القرار برؤية الشيخ زايد، أنا وبعض المزارعين يعني، وكثر بعد تبعونا وتوجهوا لزراعة النخيل. فكان ذاك الوقت ما كان لها تسويق النخلة، ولكن الله يرحم الشيخ زايد وبعدة نظره، وحتى طول عمرك تمكن المنطقة طول عمرك بكثرة النخيل سوى لها تسويق. فبدينا نكاثر من أصناف النخيل، حطينا الخلاص، حطينا الفارض، حطينا الخنيزي، وأصبحنا طول عمرك كل مزرعة حاليا نحن من مزارعنا تفوق 1005 نخلة.
2: ما شاء الله.
1: نعم نعم الحمد لله.
2: بس لو ردينا لأول الأيام، أول ما بديت في الزراعة.
1: نعم.
2: قبل 20 سنة.
1: نعم.
2: الحين يوم أقول لك أتذكر هاي الأيام، أول صورة تيجي في بالك شو هي؟
1: بداية تجهيز المزرعة. كانت منطقتنا نحن اللي كنا فيها هي الطاهرة، كانت صحراء والخدمات ما وصلنا بعدها، وكان عندي ذاك الوقت طول عمرك الموسم الزراعي قريب، يعني كانت أنا أجهز مزرعتي في شهر 7 والموسم يبدأ شهر 9 يعني 10، ولكن بقعت معايا عايق الكهرباء.
2: هي.
1: كيف أطلع الماي وأزرع؟ فهني الوقت قريب وقصير، ولكن بعزم الأرادة الحمد لله وشغف الزراعة استعملت مكينة الديزل.
2: هي ما شاء الله. عادات الأيام ماشي غير ديزل.
1: ديزل يعني حتى ألحق طول عمرك الموسم.
2: نعم.
1: فالحمد لله يعني تجاوب معاي، لكن هي فيها مخاطرة مكينة الديزل، لكن قلت أنا بجازف والحمد لله يعني عدى الموسم الحمد لله، ومن بعدها جات الحمد لله احتلت الأمور وجات الكهرباء.
2: زين. أول ما بديت الزراعة أبو راشد أكيد زرعت شيء وما نجح، ولكن بعد أنت من أصرارك بعد كملت. اللي يبغي ينجح ويتميز يمكن يوزع طاقته، يوزع خبرته في كذا مجال، ولكن انت لا، قلت انت والمزارعين قلتوا لا احنا بنركز في النخلة بس. ليش النخلة بالذات؟
1: النخلة بالذات هي الركيزة.
2: نعم.
1: هي الماروث. هي تعتبر مال أصل. زين. وروية الشيخ زايد تحببتنا فيها وغرس حب النخلة في قلوبنا. زين. وأصبحت الحمد لله يعني عشق لنا.
2: نحن عادي يوم نحضر المهرجانات نشوف المشاركات والخرائف كلها جاهزة مرتبة ورطبة رويانة عدل.
1: صحيح.
2: بس ما نعرف التعب اللي يصير قبل شهور
1: من التجهيز. تبقى توصل القمة أو توصل الرهان أو توصل المركز الأول إيك بسهولة.
2: ما في شيء.
1: ما في شيء. لازم تتعب، وفوق هذا التعب لازم لك شغف.
2: تعبت براشد؟
1: ما أحس بالتعب في الفوز. إذا قلت تعبت فشلت.
2: حد يساعدك؟

0: أم راشد طبعاً ما أنساها. نعم. يعني هي تقوم بطول عمرك بالدور المثالي في في, في في في تجهيز المسابقات.
1: أنتوا كمزارعين يوم تجمعون ويا بعض أكيد كل واحد يستفيد من خبرة الثاني.
0: ما في شك.
1: في حد يعطي الأسرار مثلاً أنت يوم تجهز للمشاركة في الموسم.
0: نعم.
1: تعطون أسرار لبعض كيف أجهز كيف
0: التربية. شوف تبادل الخبرات موجودة عبد الله. نعم. ما بيننا نحن كمزارعين والتوصيات والنصائح موجودة. لكن هناك تبقى في أسرار لكل مزارع له استراتيجية خاصة في مزرعته. وكل مزرعة تختلف عن الثاني.
1: شو اللي يميزك عن البقية؟
0: كل واحد طول عمرك يبقى التميز زين يصنع الفارق.
1: صحيح.
0: نعم.
1: لو افترضنا صرت أنا مزرعتك.
0: نعم.
1: وأبغيك توديني عند نخالة وحدة مبد كل هالنخيل اللي عندك.
0: أنت سهل.
1: وين بتوديني؟
0: أنت سهل سوارك هذا جوهري. جيتك كأنك أنت تدري بإحساسي طبعا.
1: كبري جوهري أنا.
0: الله يطول عمرك. أوديك عند نخلة الفرق طبعا.
1: يا ليش؟
0: ليش سألتني ليش؟ أول الفرض هو ركيزة من ركائز الأصناف الأصيلة.
1: نعم.
0: اللي هي في في في في عندنا نحن.
1: شو قالوا مثل عن الفرض؟
0: إذا بعته غناك وإذا أكلته هناك.
1: نعم.
0: وفوق هذا هو دواء.
1: نعم.
0: فوق هذا وثاني بالثاني يحمل اسم العين. شوف فرض دائما نحن تغناه ونتكلم به فرض العين.
1: في قصة تربطك في الفرض؟
0: هنا تربطني طول عمرك أول مشاركة شاركت بالفرض 2015 في مهرجان اليو وخذت المركز الثاني وهو لي عطاني الشغف وعطاني الاستمرارية.
1: أنا بروح للحظة هذيك يوم زقروا الاسم اسمك.
0: نعم.
1: في المركز الثاني.
0: نعم.
1: لفيت الدور منهم في الحضور ولا كلمت منه حزتها؟
0: كلمت الأسرة طبعا.
1: يا سلام.
0: لأن هي فريق العمل وهي يعني مثل ما تقول المنسق.
1: نعم.
0: فطبعا لازم البشرة تعم، لازم أنك يعني ما دامك فرحت تفرح الآخرين.
1: في ناتج في مردود من وراء؟
0: أكيد. شوف عبد الله المردود أول شيء هو الفوز.
1: نعم.
0: ثاني بالثانية طول عمرك بغض النظر يعني الجوائز الله يطول عمرهم يعني أبدعوا بها ودعمونا في الجوائز الله يطول عمر شيوخنا ما قصروا، ولكن أنت يعني بأمانة أتكلم بأمانة عن نفسي وأنا ما أذكر الجائزة إلا بعد الفوز. بعد ما أفوز طول عمرك وأكون حامل الدرع هذاك يعني الحمد لله يعني هي أكيد الجائزة موجودة ما دامها طول عمرك، لكن الفوز والتتويج هذاك يعني بحد ذاته يعني فرح كبير.
1: فرحة كبيرة. نعم.
0: هنا
1: كيف عارف ان هاي الرطبة بتنافس؟
0: لها جودة عالية، لها معيار، لها وزن زين. اكيد
1: زين. الحين انا كمالي في هالامور والحسبة هاي كلها، انا الحين كزاير للمهرجان.
0: نعم.
1: كيف أميز هاي الرطبة عن الثانية إن هذه زينة؟ أبغي مميزات مثلا ثلاث أصناف.
0: نعم.
1: أعطني الخلاص.
0: نعم.
1: والخنيزي.
0: نعم.
1: والفرد.
0: نعم.
1: شو يميز طعامة كل وحدة؟
0: كل وحدة طول عمرك طعامة الخنيزي تيك حمراء.
1: هي
0: زين. فيها ملوسية ملسة يعني
1: ملسة.
0: كأنها ناعمة زين. طعامة الخلاص الأبيضة وفيها شوية انفجار شوية من الخلف. طعامة الفرد دقيقة. أدق عنها.
1: يا سلام. مميز الفرد.
0: أكيد.
1: حتى الطعام.
0: أكيد يعني كل بفهمنا هذا يعني.
1: يا سلام.
0: نعم.
1: في مثل يقولون العوانة ما توحت حتى.
0: هذه مثل مدرج عند هالنخيل البعي ومثله يعني اللي ما يحمي المثل هذا يعني. يقول لك اللي ما ينفع قريبه وما ينفع هذا يعني معناته يعني عوانه تروح بعيد.
1: انا اول ما سمعت المثل.
0: نعم.
1: قلت اوكي العوانه عرفناها.
0: هي
1: نوع من انواع النخيل الطويله.
0: الطويله
1: اللي ما

0: يعني بعيد عن عن حاجزة النخيل يعني التوح برا
1: أنا ما التوح تحت
0: ما تفيد راعيها تفيد الآخرين
1: صد هاي بعد قاموا يضربون مثل على الأشخاص
0: أكيد هي إيه. هي المثل على الأشخاص يعني أنا إذا ما فتك قريبي وفت الصديق أنا أتي أنا بعيد ما في فايدة
1: الحين ما شاء الله عليك براشد 20 سنة
0: الحمد لله
1: أكثر من 20 سنة ما شاء الله
0: نعم طيب
1: وأعتقد عندك خبرة كافية أنك أنت يعني ناس ما تقول تدخل المزرعة وأنت مطمن يعني بدون ما تركز هذاك التركيز أول ما بديت الخبرة عدو المزارع
0: عن مموري الشخصي أنا الثقة الزايدة هو الثقة العمية دائما مش مصالح المزارع طبعا مش مصالح المزارع
1: ليش؟
0: يعني أشوف ما في شيء أنك تقول خلاص حطيت الثقة ولا يبقى ممارسه ولا يبقى متابعة لا هذه زراعة الزراعة هذه أجواء صادف أجواء صادف آفات صادف أشياء دائما تنتبه إذا أنت شغوف في, في, في, في محصولك تبقى تنافس دائما الثقة موجودة صح لكن لا تخليها مثل ما تقول عمياء
1: الحوار معاك جميل
0: جزاك الله خير
1: وأنا مستمتع
0: معك
1: وما أبغي هذا الوقت يمر
0: والله أنا استمتعت بعد
1: زين أنا كشاب الحين عمري 20 سنة
0: نعم
1: بدخل المزرعة وياك
0: نعم
1: أول شيء بتقول لي يا شو
0: إذا أنت تبقى يعني تشتغل في المزرعة وتبقى تطول عمرك تعرف
1: صح
0: وكأنك زائر وانت تبقى تعرف طول عمرك على أصناف النخيل بعد لك بوقف لك عند كل نخلة هذه أسلوبها كذا كذا هذه خلاصة أسلوبها التعامل كذا كذا حتى يعني في الأصناف طول عمرك الخلاص له معاملة صحيح أن كلهم قريبات على بعض ولكن لكل صنف له معاملة خاصة حتى في مواقع في موقع النخيل المزرعة لكل صنف لازم أنك تحطه في الموقع الصحيح حتى طول عمرك تستفيد فيه
1: أنا تحسب كل النخيل المعاملة واحدة
0: هي معاملة قريب هي معاملة واحدة لكن لا يعني سواء في ريهن سواء في تسميدهن سواء حتى في النبات حقهن زين كل شيء يعني التقارب هو موجود ولكن عند أصحاب المزارع والمزارع اللي هو صاحب النخيل يعرف يميز شو للد يعني النخلة هذه أعتبرها أنا فهم تبقى فهم ما تبقى نظام يعني روتيني لا في كل حالة مرات طول عمرك النخلة هذه نخلة يعني مرات تتعب مرات تمرض
1: تحسبها براشد؟
0: أي نعم
1: تحسبها؟
0: أي والله كثر الخبرة وشغافي في حب النخيل لا فهمت ليش لا وإذا شوف عبد الله بعطيك نبذة بمفهومنا العام
1: نعم.
0: سواء الصقار يعني صاحب الطير أو صاحب الهجن أو صاحب النخل أكيد إذا ما فهمت نخلك وإذا ما فهمت هجنك وإذا ما فهمت طيرك أكيد أنك ما توصل بهالمرحلة المتقدمة في اسم مطلقنا على المزرعة
1: أيوه
0: ممكن يعني أبيح به يعني
1: قول إذا يمكن ما قلت حق حد ثاني غيرنا إحنا
0: لا لا لا لا أبداً
1: قول
0: أنا المزرعة هذه عبد الله طول الله يرحم الشيخ زايد طول عمر الشيخ محمد وإخوانه بدايتنا يوم زرعت وما شاء الله يعني ولاحقت على الموسم طول عمرك اللي هم المزارعين بدوا يعني قبلي في الموسم وأنجزت أطلق عليها واحد من الخويان قال مراهد نسميها الشبلة
1: الشبلة
0: الشبلة
1: ليش
0: تيمنا بناقة الشيخ زايد الله يرحمه أم السيوف فهي يعني سبوق وما شاء الله لاحقت الموسم
1: نعم.
0: فجاء هذا الاسم وصار عليها لين الآن والحمد لله أحرزت الجوائز فصار الشبلة معروف عند أصحابنا المزارعين
1: يا سلام راح الشبل عيال
0: جزاك الله
1: أي النخيل ما سميته
0: لا نخيل مسميات طبعا.
1: مسميات
0: الفرض مسميات طول عمرك
1: على الأصناف مسميات.
0: على الأصناف.
1: ولكن ما في مسميات ثانية؟
0: لا أكيد بعد في ربما يعني تظهر عندك نخل يعني مثل ما تقول نبته روحها من تلقاء نفسها فيه أكيد وتطلق عليها اسم بروحك، ولكن ما دام الاسم دارج عند العالم كله ما تقدر انت تغير اسم دارج عند العالم.
1: في اشياء سويتها غلط ممكن في الزراعه بس ما بترجع تكررها مره ثانيه؟
0: اكيد في الاغلاط وارده، واذا ما غلط وتعلمت ما نجحت، بمفهومنا نحن كاماراتيين جبله وخله يعني صح. تختل في اشياء ربما طول عمرك تسهى عن اشياء، فوارد هذا الشيء.
1: اهتميت في النخله طول الفتره هذه، بس النخله شو اعطتك؟ انت اعطيتها كل شيء.
0: اعطتني الفوز، اعطتني الانتاج، اعطتني طول عمرك الخبره، اعطتني الثقافه، اعطتني الهندسه، اعطتني طوله البال، أعطتني الصبر. هذا ثمار إذا ما جنيته صح ووصلت بصح ربما يصير عندك خلل طبعا.
1: يختل
0: أكيد.
1: الحين اللي يبغي يدخل مجال الزراعة وبالأخص النخيل، أول شيء لازم يهتم فيه شو؟
0: أول شيء يهتم طول عمرك في انتقاء الموقع.
1: الموقع
0: نعم. ثاني بالثانية تجهيز المزرعة كتجهيز حديث وينتقي الأصناف الأصيلة. اليوم الله يطول عمره شيوخنا حطوا لنا الإرشاد الزراعي، حطوا لنا المهندسين، حطوا لنا المزارعين طول عمرك لي يا أبو راشد تعال أنا أبغي كذا كذا كذا كذا، أكيد أنا وغيري من المزارعين ولا من المهندسين ولا من هيئة أبو ظبي للزراعة طول عمرك ما تقصر في أي شيء طبعا.
1: كلها متوفرة الأمور،
0: كلها متوفرة الله يطول عمر
1: التسهيلات
0: والتسهيلات. قبل حديثنا كنا يوم بداية زراعتنا كانت الخدمات يعني بداية الخدمات، اليوم يعني يوم أتذكر ذاك الوقت إنزين كيف صرت أنا وكيف صرت اليوم.
1: يعني أسعدتني بهذا الكلام والحوار هذا الجميل، استمتعت
0: طول عمرك والله نحن أمتع، جزاكم الله خير، وهذه لنا الشرف يوم تستضيفونا طول عمرك بمثل هذا. طول عمرك الإعلام اللي هو وطني طول عمرك، وإن شاء الله أنه يوصل صداها طول عمرك لكل مستمع وبالخاص طول عمرك قيادتنا الرشيدة.
1: شكرا لك.
0: تعملنا
1: ومتلاقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: على خير.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
8: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه

0: انتبه كان دعمنا يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
1: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
0: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
2: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان وما تضمنه من دعوة للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى انتقال إلى حكومة مدنية. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لأعضائه أمس أعلن خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ تكلفتها 2,450,000,000 دولار، وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدما في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في غزة منذ ما يقرب من عام. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم أمس في المغرب بحصوله على 97 مقعدا وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن لمدة 3 أيام ويبحث خلالها مع ترامب العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الأخرى. هذا وقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر لمدة 2 شهر، ما يتيح مزيدا من الوقت للعمل على إبرام اتفاق تجاري ربما يكون أوسع نطاقا. النبأ الأخير، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا. من جانبه ذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: نظام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نظام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: معاكم دايما أقرب

مساء الشغف والسحر وسحر المستطيل الأخضر وعبق الخليج الأغلى اللي يجمعنا دائما على المحبة والتنافس الشريف. يا مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة تزخر بالإثارة، نبض الملاعب، أهازيج الجماهير. عشنا ليلة خيالية بكل المقاييس، ليلة أضاءت فيها سماء الخليج بحفل افتتاح جميل لبطولة خليجي 27، حفل شفنا فيه الأصالة الحداثة ليكتب أبناء الخليج لوحة إبداعية جسدت أسمى معاني الإخاء والوحدة قبل صفارة البداية. وفي أولى المواجهات حسمت قمة الإثارة بالتعادل الإيجابي بين عمان والعراق، مباراة سادها التكتيك العالي، الصراع البدني، تبادل فريقين، الهجمات، السيطرة، وخرج كل واحد فيهم بنقطة ليشعل هذه المجموعة. أما الأخضر السعودي كشر عن أنيابه ودشن مشواره بانتصار

حدث تجمعنا فيه الكرة وتكتب في صفحاته أجمل حكايات التنافس المثير. يا مرحبا بكم في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية، شبكة أبوظبي للإعلام، وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. راح أكون معاكم في الإعداد والتقديم أخوكم مهدي سليمان، ويسعدني أن يرافقني في التحليل الفني الكباتن الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والكابتن عبد الله علي لاعب منتخبنا الوطني والعين سابقا، وهم ايضا محللين في قنوات ابو ظبي الرياضيه، والاخراج مع عصام زياد. نعدكم بساعه ونص من الاثاره، تحليل العميق تفاصيل هالبطوله من كافه الزوايا، يعني ما بنترك لا شارده ولا وارده. تقدرون تشاركونا عبر أرقام التواصل بتسمعونها عقب شوي، وتقدرون تسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب التيك توك، وتسمعونا عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤال اليوم، من ترشحون للوصول إلى المربع الذهبي، ومن سيكون الحصان الأسود لخليجي 27؟

للتواصل مع برنامج صوت الملاعب 600551222 وعبر الرسائل النصية القصيرة اتصالات ودو 3668. يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام، صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.

ومواصلين معاكم أثير الخليج عبر إذاعة أبوظبي FM. آخر الأخبار وأخبارنا راح تجي من جدة من السعودية، لكن قبلها طبعا هناك الكثير من التعليقات على تيك توك. حبايبنا متابعين، احنا معاكم أكيد. عاطف: الجسم فلسطيني والقلب والروح إماراتي، ربي حفظ الإمارات والشيوخة وأهلها، اللهم آمين.

0: مريم، وطبعا الكل أكيد تكبيس وشير ومساء الخير وكل التوفيق لمنتخبنا أجمل إحساس وفخرين بالإمارات. 4-0 الإمارات على اليمن، توقع صراحة ناري، توقع جميل. إن شاء الله نتيجة طيبة، وربي معاك يا الأبيض. والكثير من التعليقات الجميلة عبر حساب إذاعة أبوظبي فيم على التيك توك. طيب بالبداية راح نهني أكيد المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني 96 المملكة، متمنيا إن شاء الله يا رب للشعب السعودي كل التقدم والرفاهية والازدهار. طبعا شفنا البارحة صراحة فرحة الجماهير بهذه المناسبة الكبيرة. أكيد راح نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم اللي حاب يكتبها طبعا عن طريق حساب إذاعة أبوظبي فم على التيك توك. نبدأ بتصريح مهم جدا، تصريح لرأس الهرم وقيادة كرة الإمارات أكيد للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات كرة القدم، اللي تحدث عن الأبيض أنه المنتخب الوطني بجهاز الفني الجديد قادر على تقديم مستوى فني يليق بسمعة الكرة الإماراتية، مشيرا إلى أن المشاركة في خليج 27 ستزيد خبرة وقوة، ودعا المنتخب الوطني إلى التعامل خطوة بخطوة في البطولة، وطالب اللعيبة بالتركيز وبذل أقصى الجهود من أجل إسعاد جمهور الكرة الإماراتية. وقال رئيس الاتحاد الدعم الجماهيري والإعلامي أمر ضروري، لأن الجمهور والإعلام محفزين أكيد أساسيين في رياضة كرة القدم ولا غنى عنهما. نحن على ثقة في أن الجميع سيقف خلف المنتخب ويقدم له المساندة المطلوبة. وأكد الشيخ حمدان بن مبارك أن بطولة كأس الخليج العربي لها أهمية تاريخية، جذورها عميقة وأجيال متعددة من اللاعبة والجمهور تولي هذا الحدث الكرم وما يستحق من اهتمام. وأشار أن اتحاد الإمارات لكرة القدم كان وما زال يدعم هذا التجمع الرياضي الخليجي من خلال المشاركة أو الاستضافة، داعيا الجميع إلى التعاون حتى تظهر خليج الديار العربية 27 بأبهى حلة وحتى تحقق البطولة أهدافها الرياضية ورسالتها الاجتماعية. دكتور موسى، تصريح رائع جدا، تصريح فيه تحفيز، فيه طموح، كيف قريت هذا التصريح؟
1: وشي بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب الأخوة المستمعين، كذلك أرحب بك أستاذ مهدي، يمكن أول مرة نطلع معاك ما شاء الله حمدك. متحمس وخبرة كبيرة،
0: الله يرضى عليك،
1: معايا كابتن قدير والكبير صاحب البطولات الأسيوي، خلينا نحن
0: ما شاء الله
1: الأسيوي كابتن عبد الله
2: الله يسلمك.
1: شوف تصريح الشيخ حمدان بن مبارك، أول شيء نحن لازم نعرف من هو الشيخ حمدان بن مبارك. رياضي محنك، صاحب خبرة، صاحب حكمة من فترة السبعينات، له بطولات مع نادي العين ومع منتخب الإمارات في 2007 وفي أكثر من بطولة، كذلك كان متواجد في كأس آسيا 96 كان كذلك متواجد. فنعتقد لو تلاحظ تصريحه يعني ينم فعلا عن خبرة وحنكة، وقال احنا خطوة بخطوة، هذا رقم واحد. يعني احنا ما نقول احنا مباشرة على بطولة، لكن لا، هو متفائل احنا لبطولة لكن خطوة بخطوة، مباراة لمباراة. بعدين قال الدعم الجماهيري والدعم الإعلامي مهم جدا، فعلا الإعلام والجمهور هم لهم دور كبير مع المنتخب. اتحاد الكرة بكل أمانة أقول لك كان عمل كبير من شيخ حمدان مبارك وأخوانه وأعضاء في اتحاد الكرة تجهيز هذا المنتخب، سواء كان في التصفيات وما حالفنا التوفيق، أتوا بأفضل من مدربين كوزمن، والآن أتوا بكابتن زلاتكو صاحب خبرة كبيرة سواء في نادي العين أو في منتخب كرواتيا، بطولات هنا وهناك بطولات وخبرة كبيرة، مع كوكبة من اللاعبين المتميزين اللي احنا متفائلين فيهم فعلا في هاي البطولة. ولا تنسى أنت في عرس خليجي، هذا العرس هذا إرث تاريخي لأبناء الخليج، فبالتالي احنا اليوم بدايتنا مع منتخب اليد الفني. أعتقد الكل متفائل، الشارع الرياضي متفائل باللاعبين، بالمدرب، باتحاد الكرة، الجميع. فأعتقد اليوم بداية موفقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله كابتن عبد الله علي، تصريح نقدر نبني عليه إن شاء الله يعني طموح كبير، خاصة الشارع الرياضي بعد ما شفنا كيف نحاول دائما نوصل كأس العالم، الحين هذه حقبة جديدة، صفحة جديدة. تصريح أكيد فيه تحفيز، أكيد أنت كلاعب كنت ومثل هالتصريحات مرت عليك.
2: ما في شك. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيك أخونا مهدي، ونرحب في الكابتن والدكتور موسى عباس، ونرحب بالأخوة مستمعين أثير صوت الملاعب. أعتقد أن مثل ما قال الدكتور

0: شيخ حمدان مبارك يعني رمز من رموز الكرة الإماراتية وصاحب حنكة وخبرة إدارية كبيرة في المجال الرياضي خاصة. أعتقد أن الكل يدري أو الكل يعلم أن نحن في مرحلة انتقالية. أعتقد أن الخطة الاستراتيجية اللي وضعها المنتخب بالتعاقد مع السيد زلاتكو لأربع سنين أكيد أن في مشروع يجب إنجازه هو الصعود لكأس العالم. أعتقد نحن في نوعين من خطين متوازيين، اللي هو الخط أن نحن بالإمكانيات الموجودة وبالدعم الموجود أن قادرين أن نحقق بطولات على المستوى القريب، كما أن في تخطيط للمستقبل والوصول لكأس العالم وما بعد كأس العالم إن شاء الله. أعتقد أن نحن يعني في دولة الإمارات نختلف في ألواننا ونختلف في انتماءاتنا كأندية، ولكن يجمعنا دائما الوطن ويجمعنا دائما المنتخب الوطني. أعتقد أن الجميع متكاتف، نحن اليوم موجودين هني وفي القنوات الأخرى والبرامج الأخرى اللي تدعم المنتخب ودائما تغطي المنتخب والأحداث الرياضية بشكل جميل. أكيد أن الجميع مع المنتخب ونتمنى التوفيق ومتفائلين في المرحلة القادمة بإذن الله أن المنتخب قادر بالإمكانيات الموجودة وبالدعم الموجود للوصول بعيدا في كأس الخليج أو في البطولات آسيا وما بعد آسيا وكأس العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تحسون أن الطموح البطولة ولا المشاركة والمنافسة لنص النهائي؟
2: لا أستاذ مهدي، خلنا نكون واقعيين.
1: ولا هي تقصد أنت خطوة بخطوة يعني مباراة مباراة؟
2: لا هي شوف، أنت كطموح لمنافسة على بطولة الخليج هذا أعتقد شيء استراتيجي، خيار استراتيجي. أنا كشخصيا أقوله، حتى ممكن أنت إخوان التعاكر أتحد كل قدام، ولكن يقول الشيخ شو قال لك، خطوة بخطوة. شوف أنت لو تشوف الآن الفريق المنتخب السعودي ماخذ بطولة الخليج 3 مرات فقط، لكن رايح كأس العالم 7 مرات. تخيلت من تاريخهم، يمكن أول بطولة حققوها في 94. يعني بطولة الخليج يعني بعض الأحيان أنت كمرشح ممكن ما يمكن المركز الأخير توصل، صح. ويمكن تكون ما تكون مرشح أنت تأخذ بطولة، يعني بطولة 2013 إحنا ما كنا مرشحين، كان منتخب شاب صغير، صحيح كانوا لعيبة مواهب وكذا وهذا مع كابتن المهدي، لكن هم المنتخب ولد أثناء البطولة،
1: صحيح.
2: منتخب الإمارات في عز جيل التسعين ما حقق بطولة الخليج، صعد لكأس العالم لكن ما حقق بطولة الخليج. فبالتالي أنا أعتقد هاي البطولة لا، أنت عندك لاعبين، وبعدين دائما يجب الآن إحنا موضوع مشاركة ومشاركة شرفية خلاص
1: انتهى،
2: هذا شيء أمر أكيد. أنت الآن بديت 10 سنوات أنت في عالم الاحتراف، أنت عندك لاعبين مميزين، عندك لاعب
1: محترفين على أعلى مستوى،
2: مدرب متمكن، اتحاد دعم قوي، معسكرات. هذا ممكن حد يقول لك والله أنك كابتن زلاتكو سبون أسبوع الآن في يعني مع المنتخب، يعني المنتخب ما حصل فرصة ولا مباراة ودية، لكن الآن حتى الآن جميع المنتخبات الفترة القصيرة هاي ماشي الآن شهر شهرين تأخذ منتخب معك. فأنا أعتقد لا، إحنا مشاركين، إحنا الآن خطوة الأولى مباراة مباراة وتوصل لمربع، بعد ذلك الخطوة الأخرى اللي هو توصل للمباراة النهائية.
1: نعم، إذا الطموح دائما يكون منافسة. كابتن عبد الله، يمكن خليجي 27 جاء في توقيت استثنائي للكرة الخليجية، نفس ما قال الدكتور موسى، مستوى ملاعب احتراف طفرة. كيف شفت انطلاقة الحدث بشكل عام؟ أنا بعدين راح ندخل في حيثيات المباراة وغيرها، لكن كيف شفت انطلاق المباريات والحفل؟
0: ما في شك أن دائما مثل ما قال الدكتور أن بطولة الخليج هي حدث ينتظره دائما، نحن ننتظره، ودائما ما يكون مميز من خلال الاحتفال في البطولة وتقديم البطولة بشكل جميل. أعتقد أن كل المؤشرات تبين أن البطولة بتكون قوية من خلال المباريات اللي شفناها. صحيح أنها ما كانت فنيا مش بالمستوى المطلوب بالنسبة لبعض الفرق، ولكن دائما البطولة مثل ما قال الدكتور هاي البطولة اللا منطق، أنا دائما أسمي هذه بطولة اللا منطق. دائما كم فريق من فريق راح وهو مرشح في هذه البطولة وطلع الأخير، وكم من فريق كان مغمور في هذه البطولة وحصل هذه البطولة، والتاريخ القريب والبعيد. أعتقد البعيد عند الدكتور والقريب عندي أنا. فأعتقد أن بطولة اللا منطق هاي البطولة في كل ما أنا قالها الأستاذ أحمد الحوري، كنا قاعدين في برنامج فقال هذه البطولة هي البطولة أهميتها، أنا أريد أتكلم هاي البطولة اللي أخرجت الإعلامي وأخرجت عرفنا من خلالها رئيس النادي وعرفنا من وأخرجت مدرب وأخرجت لاعبين، صحيح. من هذه البطولة ولدت الكثير من النجوم من كانوا لاعبين أو إعلاميين، حتى يعني حفظنا أسماء، يعني تاريخيا حفظنا أسماء رئيس رابطة الجماهير، وهذا ما بشيء مهم صحيح. ولكن حفظنا رئيس رابطة جمهور إكس منتخب، حفظنا الإعلامي الفلاني من هذه البطولة. فهذه البطولة أهميتها في إنتاج لاعبين وإعلاميين والجميع ينتظر هذه البطولة للخروج بجميع المكتسبات إن كانت فنية والمكتسبات الأخرى. فأعتقد أن بطولة ياسين ننتظرها، يعني نحن في دولة الإمارات وفي الخليج دائما بطولة الخليج، ممكن بتكون بطولة الخليج لبعض المنتخبات يمكن بالنسبة لها أهم من الصعود لآسيا.
1: صحيح، وصارت في أكثر من مناسبة كان الاهتمام دائما في بطولة كأس الخليج، خاصة المنتخبات اللي صراحة بدأت تأخذها في آخر السنوات، المنتخب العماني، المنتخب البحريني،
0: العراقي،
1: أيوة تلاقيه يأخذ البطولة ولا يروح آسيا أو ما يلعب.
0: أخوي مادي دائما على يعني على كلامك، بطولة الخليج يعني نحن من أمس لليوم شوف كمية التصاريح وكمية الشحن، شحن الرغبة في
1: الفوز،
0: رغبة في الفوز، ويعني دائما هاي البطولة لها هاي ميزتها، لها ميزة خاصة فيها. فمن خلال المباريات اليوم وبكر وهذا بنشوف أشياء وأحداث أكثر إن شاء الله تكون في مجال الرياضة، يعني هي في النهاية يعني. ولكن هي دائما مثيرة، فننتظر إثارتها.
1: دائما الديربيات تعتبر تحدي ما بين أبناء العم، اللي هي المنطقة
0: بالضبط، ودائما ما تكون بين يعني بين الأقارب ما تكون أكثر شراسة وأكثر تنافسية.
1: نعم. طيب كباتن، يمكن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج حملت يعني تحطيم لعقدة تاريخية. تخيل يعني من 32 عام من آخر فوز لصاحب الأرض والضيافة كان المنتخب الإماراتي 94 فاز في الافتتاح في المباراة الافتتاحية 2-0 على المنتخب القطري في أبوظبي. تخيل من ذاك اليوم لليوم فقط المنتخب السعودي جاء وكسر هذه العقدة، دائما المستضيف ما يقدر يفوز. شو قوة المنافسة هذه ما بين المنتخبات؟ فقط 9 دول مستضيفة هي اللي فازت من 27 بطولة، يعني ريكورد صراحة قوي جدا للتنافس. نفس ما تفضلتم انه مش اي حد مرشح ياخذ اللقب،
2: لا هو يحصل ضغط كبير على الفريق المستضيف على المنتخب. وبالتالي انا كنت في يوم من الايام في تقول 94 كنت من اعضاء اللجنة المنظمة، كنت خاصة في حفل الافتتاح، كان الرئيس لجنة المنظمة العليا طبعا اسمه الشيخ عبد الله بن زايد، وكان نائب الشيخ حمدان مبارك، فأنا كنت أحد الأعضاء معهم. وفعلا الافتتاح كان يمكن في مصادفة يمكن أتكلم فيها القرعة، نحن وقطر، القطرين احتجوا قال ما كيف نحن كنت أول مباراة، عملنا القرعة مرة ثانية بعد احنا وقطر وفزنا في هذه المباراه
1: وراكم
2: فبالتالي كان منتخب في 94 يعني حرام ما كانوا يخلوا بطوله الخليج.
1: أيوة
2: كانوا يعني منتخب يعني فوز على البحر منتخب بطوله خلاص
1: صحيح،
2: لكن معها خسر في بطوله 94 و96 كاس اسيا. الضغط الكبير على اللاعبين من الجمهور بالذات في مباراه الافتتاح، يعني انت ياير المباراه حق تفوز ما تفوز، يعني شيء يعني شوف زي ما كابتن عبد الله وتفضلت يا استاذ مهدي ان بطوله الخليج سبحان الله، يعني انت ممكن تصعد كاس العالم ويصعدوا كاس العالم، لكنك بطوله الخليج هذا صعوبه. شوف عمانيين خذوا كم مره، مرتين صح. البحرينيين بعد فتره طويله خذوا مرتين
1: صحيح،
2: يعني انت يعني شيء الاستغرب منتخب السعودي منتخب القطري، الكويتين اصلا من البدايه بدت الكره عندهم خذوا 10 مرات
1: صحيح.
2: العراق 4 مرات، لكن انا اقول لك فعلا كان في تنافس حتى الان، ريكورد جاسم كابتن جاسم يعقوب حتى الان 18 هدف
1: قدر يكسره،
2: 18 هدف
1: نعم،
2: كان اللاعب الوحيد اللي كان ممكن يصير كان علي مبخود، لانه وصل ل 13 هدف
1: صحيح
2: ووقف ما شارك باقي البطولات
1: نعم.
2: يعني فهد وصل 10، عدنان وصل 12، حسين سعيد وليد عبد الله 17 هدف. فبالتالي البطوله يعني صعبه جدا يعني. وبعدين فعلا اللاعب اللي يريد يبرز في بطولات الخليج ويكون نجم في بطوله الخليج
1: صحيح،
2: يعني حتى عمر عبد الرحمن، عامر، مجموعة أحمد خليل في 2013 كان بدايته، قبل كان أولمبيات وكان منتخب الشباب، ما كان منتخب الأول خلينا نكون واضحين، يعني بداية عمر كان في منتخب الأولمبي واللي شارك فيه، كان كمنتخب الأول أول بطولة في 2013 والأولمبيات 2012 اللي في لندن
0: صحيح.
2: لكن كبطولة رسمية
0: دكتور على استشهادنا في كلامك، يعني في جيل من الجيل الموجود ونحن انا شخصيا يعني اتكلم عن نفسي ما سمعنا يعني انا شخصيا ما شفت جاسم يعقوب يلعب ما شفت جاسم يعقوب يلعب ما شفت حسين السعيدي يلعب ما شفت مجموعه من اللعيبه الكبار ما شفتهم يعني ما شفتهم يلعبون ولكن النجوميه اللي حصلوها في بطولات
1: استمرت لليوم
0: استمرت لليوم يعني بتقول جاسم يعقوب حتى الصغير يعرفه يعني الصغير والكبير فهذا استشهاد لكلامك دكتور
1: نعم يمكن نقطة أتكلم فيها دكتور كنت بطرحها بس إن شاء الله يعني ما أنساها أن هداف كأس العالم كلوزا وغيره من أسماء رونالدو فينامينو كسروا أرقامهم ميسي مبابي جل جيل لكن في كأس الخليج ما تكسر رقم الهداف جاسم يعقوب هل حتى الحسين وبعد الأسماء الموجودة هل لأن يعني عدم استمرارية اللاعب ولا في أمور فنية لان معنى الكره حديثه الحين كابتن ولا مستقبلا نشوف كبعد مستقبلي انه في راح يجي اللاعب اللي يكسر هالرقم
2: لا هو زي انت تفضلت تجاوبت هو شيء عدم الاستمراريه كبيره وبعدين قوه الفرق في السابق يعني سابق من الصعب خاصه يعني الامارات وقطر والبحرين وعمان كانوا يفوزون على المنتخب الكويتي وعلى منتخب بالذات الكويتي والعراقي كانوا قوه في حتى على مستوى اسيا صح فما كانوا فيها تشوف معنا فهد خميس كان هداف وطلياني وصل في النهايه هدا كم 13 فهد وصل ل 10 اهداف وعدام وصل الى 12 هدف فقط فبالتالي لما تتحدث عن علي مبخوت وصل 13 هدف بس انا كنت اتوقع علي مبخوت لو كمل كان ممكن كان يوصل الرقم هذا لانه كان ماشي بشكل تصاعدي الان ندر حتى في الهدافين يعني ما في هداف اللي ممكن يسجل لك في مباراه 4-5 اهداف او 3 اهداف يعني ماجد عبد الله اتذكر بتقول انت يا الشيب هو الشيب طبعا صح في دوره خليج اللي في بغداد 5 اهداف
1: بس
2: سجل 5 في مباراه لا في مباراه
1: واحده
2: مباراه 5 سجل
1: حاليا مثل ما تفضل الدكتور تاكيد على كلامه اول مباراتين ولا راس حربه سجل
0: شوف ان انا يعني
1: صدق يعني
0: يعني كلام الدكتور شوف كلامك صحيح الاستمرارية جزء عدم وجود المهاجم الصريح خلى المدربين حلو شوف المدربين في العالم في كرة الكرة الحديثة بدأت تعتمد على فلسفة لعب مختلفة بعيدة عن الـ يعني الاعتماد على المهاجم صح. الكلاسيكي لمهاجم البوكس حتى على مستوى الأندية على مستوى الخليج ندرة اللاعب المهاجم فاضطر المدرب او اضطرت الكره الحديثه انها تتغير كفلسفه كنظام لعب فهي ايضا احد الاسباب احنا لو تشوف يعني مثلا نفترض اي فريق ممكن تحصل المدافع يسجل لاعب النص يسجل الاطراف تسجل الظهير يسجل فهي كره القدم بعد ايضا يعني هاي جزء منها تغيرت كره القدم اول المهاجم نحن نعرف المهاجمين بس ما يعني لو تسترجع ايضا البطولات او على مستوى العالم بس فقط المهاجم اللي انت تتذكره لانه هو اللي سجل
1: صحيح
0: اما في مدافعين على مستوى عالي في هذه الفتره واظهر ايضا لعيب على مستوى طبعا هذا الدكتور تذكرهم انا ما ذكر فانا دائما اتذكر المهاجم ماجد عبد الله حسين سعيد عدنان زهير ايضا مبخوت صحيح. نستذكر هاي اللاعب وصلنا على اللعب أما المدافع الأظهرة
1: صحيح
0: ما نتذكرهم فهاي نعم. الكرة القدم الحديثة أيضا أحد أسبابها أن عدم وجود
2: اللعب شوف كابتن عبد الله يعني نحن مروا علينا هدافين كثيرين في الإمارات عدنان زهير ونجموع لكن اللي سجل 10 أهداف فقط رفاهات خميس يعني حتى عدنان ما وصل
1: حتى الأجيال
2: زهير كان وصل منه علي مبخوت 13 هدف كهداف أيه إماراتي
1: أيه صحيح
2: أكثر لاعب سجل
0: هدف
2: تاريخي
1: هو تاريخ
2: هو 13 هدف سجل فبالتالي أنا أقول لك هني المشكلة عدم الاستمرارية أسلوب اللعب طريقة اللعب عدم وجود أصحاب على مستوى عالي طرق اللعب غير الآن الأساليب يعني أشياء كثيرة فبالتالي إحنا قبل كان نتكلم عن ماجد عبد الله نتكلم عن حسين سعيد بعد من الهدافين المميزين
0: احمد راضي يعني.
2: احمد راضي صحيح. الله يرحمه
1: وهذا يمكن المدربين اللي هم اللي غيروا لكن مثلا فرنسا بعدها معتمده على مبابي الارجنتين بعدها معتمده على ميسي يحطوا لك التشكيله كامله على لاعب واحد
2: اخوي استاذ مهدي الان حتى عدد الفرق قبل كان عند فرق غيره ما عدا الخليج. أنا أتكلم عند الفرق في كأس العالم الآن 48
1: إيه لا
2: من خلاص من شين بابي وصل من شين فرق
0: أقل دكتور على الاستشهاد

0: هذا الكلام. هذا كأس العالم يعني الهداف البطولة عنده 5 و6 جوال أتوقع اللي هو ميسي ما أيه. ما أتذكر بس يعني أيضا أيه. إن كرة القدم صار الفريق نفسه الفريق نفسه أيه تحصل صحيح. فيه أكثر من لاعب يسجل
1: صحيح.
0: فإذا تتكلم عن 5 أهداف أو 6 أهداف يعني وفيها بلنتي فيها ضربات بلنتيات فأعتقد إنه
2: نعم
0: يعني الكرة الحديثة تغيرت.
2: نعم يمكن عصام مذهب لنا هدف اللي هو الهدف اللي كسر فيه العقدة بعد 32 سنة أكيد مباراة افتتاحية يعني للمستضيف إنه يفوز فيها صراحة ما حصلت ويمكن لما يجهز الهدف عصام أكيد شفنا البارحة إصابة نواف العقيدي صراحة الحمد لله بعد ما دخل عليه أكيد اللاعب الكويتي الناس تقول إصابة وفلانية وغيره لكن الحمد لله شفنا اللاعب قام بخير يمكن حماس كبير كابتن عبد الله أحيانا تكون تنتج أنا شفت اللاعب الكويتي ما شاء الله طار
0: هي
2: يعني وكانت هدف
0: شوف البطولة مثل ما قال الدكتور الضغوط النفسية اللي موجودة في هاي المباريات وهاي النوعية من المباريات دائما ما تولد شحن زايد في المباراة أو يعني أخذ قرار غير سليم بالنسبة للاعب في خروجه أو دخوله ودائما تعرف يعني طبعا الحمد لله على سلامة اللاعب وشفنا أموره يعني تمام يعني إصابته ما كانت قوية ولكن هاي النوعية من البطولات ممكن نشوفها ترى في البطولات في المباريات القادمة بنحصل هاي النوعية من الخشونة أو التدخلات الغير يعني ردات الفعل القوية في خاصة في نوعية من البطولة لأن الضغط النفسي عالي في هذه في في في هاي النوعية من البطولة الإعلام موجود الجماهير موجودة في نفس المكان الرؤساء الاتحادات موجودين التحديات اللي موجودة بين الجماهير التحديات الموجودة أعتقد أن هاي ناتج منها الشحن الزايد في المباريات.
2: نعم طيب مستمعين الأعزاء طبعا تقدروا تشاركونا عبر أرقام التواصل اللي بتسمعونها عقب شوي وتقدرون حتى تسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي إف إم وحساب تيك توك وتسمعونا أيضا عبر أثير إذاعة أبوظبي إف إم شاركونا راح أقرأ رسائلكم طبعا الكروية بما يخص أكيد حساب تيك توك من ترشحون للوصول إلى المربع الذهبي وهالسؤال أكيد بتعرفون إجابته من الكباتن بس بعدين يعني ومن تتوقعون يكون الحصان الأسود في خليجي 27 نطلع مع عصام
3: هكذا يكون الأخضر انتهى الديبو لكي يبدأ في أرضية الملعب يا للكرة يا لللقطة شوف الاستلام من الاستلام الهدف من الاستلام الهدف الله الله نعم تغيرت اتجاهها نعم هدف عكسي لكن من الاستلام يا همام من الاستلام يا همام يا استلام شوف اللقطة تيفولان يكتمل بلوحة سعودية عن طريق همام الهمامي 1-0 بعد كرة اصطدمت برأس المدافع في اللقطة الماضية يوسف الحجان يوسف الحجان هدف عكسي بأي طريقة يريد أن يكسر العقدة نعم كسر العقد الطريق الوحيد إلى البطولة هذه البطولة التي عاندت المنتخب السعودي لسنوات طويلة

0: أنتم تستمعون إلى برنامج صوت الملاعب من بوضة بي اف ام. يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: رجعنا لكم متابعين الأعزاء، يا مرحبا بكم. أكيد الوقت صراحة يسرقنا، يعني 45 دقيقة الشوط الأولاني من برنامجكم صوت الملاعب، عاد باقي 45 دقيقة. إن شاء الله تكونوا مستمتعين ويانا، والنقاش الجميل صراحة ما بين كابتن عبد الله والدكتور موسى. يمكن مريم تقول الإمارات شجع منتخبنا الوطني. أبو عبد الله مساء الخير للجميع، يا مرحبا بكم. طبعا هذه المتابعين عن طريق التيك توك حبايبنا. الحربي التوفيق للمنتخب اليمني، والله كل التوفيق أكيد لجميع المنتخبات. عبدي عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم جميعا، كل من يتابعنا، كل من يسمع لنا، كل من يشاركنا. كل التعليقات أكيد راح ناخذ في الاعتبار تعليقاتكم الكروية اللي تهمنا صراحة في هذا العرس الخليجي، لأن جمعتنا هذه صراحة جمعة جميلة جدا، الوحدة والتنافس الجميل والإخاء والمحبة. طيب السباق الفني داخل مستطيل الأخضر، طبعا كنت صراحة راح أخذ المجموعات والمنتخبات، خلنا أخذ على عجالة مع الكبات نستفيد منهم أكيد في انطلاقة البطولة. قراءة سريعة في المجموعة الأولى دكتور، كيف تشوف جاهزية أصحاب الأرض؟ كيف تشوف الجمهور وتأثيره؟ وأيضا طريقة التوازن الدفاعي اللي راح تكون ما بين المنتخبات، خاصة المنتخبات قوية، العراق، تتكلم السعودية، الكويت، عمان.
2: لا هو شوف، أول مباراة خاصة مباراة إذا كنت تتكلم عن فريق المملكة العربية السعودية، منتخب قوي جدا عنده خبرة كبيرة، وفعلا أمس شاهدنا نحن المباراة مع منتخب الكويتي. أنا تفاجأت منتخب الكويتي، يمكن من وجهة نظري ما كان فريق جيد كمستوى فني. المملكة العربية السعودية فرص كثيرة، في سواء كان الكرات العرضية، الانتشار الجيد، التسديدات، لكن ما كان في هناك لاعب. قبل شوي كنا نتكلم عن هداف، يعني حمدان ما شاهدنا كلاعب هداف البوكس كياخذ أماكن صحيحة يعني، ولا ما نزل البريكان. لكن فريق جيد بكل ما أنا أقول لك، فريق خطر جدا. يمكن هاي أول مباراة، حضور جماهيري مميز جدا، وكان جمهور متفاعل. التيفو اللي عمله كذلك كان بشكل جيد طبعا. نعم. وانا اعتقد المنتخب السعودي هو في هاي المجموعة وبيصدر المجموعة مع المنتخب العراقي. المنتخب العراقي الشوط الاول كان مميز، كان بشكل جيد، لكن فاجأنا في الشوط الثاني المنتخب العماني ظهر بشكل جيد، افضل كان المنتخب العراقي في الشوط الثاني، علما بان المنتخب العراقي والمنتخب السعودي جايين فريقين من كاس العالم، يعني كان اعدادهم مميز قبل كاس العالم، فالمفروض كانوا مستواهم افضل من كذي. كذلك يمكن احنا نقول هاي اول مباراه من الناحيه الفنيه.
1: صحيح كابتن عبد الله، تكلم عن الجمهور، ما لاحظت هدف المنتخب السعودي بالتحديد جاء بعد تيفو الصقر، وبعدين جمهور

0: صرخ وبعدين يا الهدف، ما في ثواني ما بينهم، حسيت الكويت ارتبك من الصوت يعني. نعم. رهبة تفضل. وحتى في ناس كثير صراحة من المحللين وحتى المتابعين النقاد قالوا المنتخب الكويتي كان خايف.
1: يعني أنا ما أعتقد بخوف يعني كخوف، ولكن الجمهور دائما ما يكون له تأثير، خاصة إذا كان صاحب الأرض والجمهور يعني يكون في أرضية الملعب، ما يكون له تأثير بالسلب أو بالضغط على الفريق الآخر. يعني أكيد ما في شك أن أنا ما بربط الهدف اللي سجله لاعب السعودية بالتيفو أو بالجماهير، ولكن ما في شك أن الجماهير دائما ما تكون وقود بالنسبة للاعبين أو المحفز الرئيسي دائما اللاعب يوم يشوف الجمهور ويشوف أرضه وجمهور يعني بين أرضه والجمهور بهذا الكم الهائل، أكيد أنه يريد يقدم للفريق أو للجمهور أو للدولة. أنا أعتقد أنه يعني أكيد أن المنتخب السعودي من الناحية الفنية كان مسيطر على المباراة بشكل كبير في هذه البطولة، ولكن في تقديري أنا دائما البطولات هاي في المباريات الأولى ما تعطي الشكل الصحيح بالنسبة للمنتخبات كلها. دائما صحيح أن المنتخب الكويتي أصلا الكرة الكويتية بدأت في السنوات الأخيرة بالتراجع الكبير. صحيح. يعني الملحوظ، وهذا من خلال مشاهدتنا للدوري ومن خلال مشاهدتنا لمنتخب الكويت خلال البطولات اللي يلعبها، يعني في تراجع، والأكيد الأخوان الكويتيين عندهم رؤية أكبر وأكثر بالنسبة لنا، ولكن دائما ما المنتخب الكويتي ما يكون منتخب عنيد وشرس، وخاصة في هذه البطولة. فدائما أنا أقول أن البطولة الأولى هي مفتاح أنك أنت تحصل الثلاث نقاط للضمان، خاصة إذا تلعب في مجموعة قوية مثل السعودية الكويت عمان العراق، يعني الثلاث نقاط جدا مهمة، ومنتخب منافس يعتبر في هذه المجموعة قبل المباراة. في المباراة هذه أحداث المباراة اللي حصلت كان المنتخب السعودي متسيد هذه المباراة. صحيح. عمان والعراق هي مثل ما قال الدكتور هي لعبت شوط بشوط، ولكن في وجهة نظري أن المنتخب العراقي أيضا يعني في المراحل الأخيرة بدأ في التراجع يعني الملحوظ، يعني ما بهذا المنتخب العراقي اللي كنا نشاهده. يعني المنتخب العراقي دائما ما يكون شرس في من الأول المباراة إلى آخر المباراة، دائما يعني ياسين نشوف اللاعبين اللي نتوقع انهم يكونون يطلع بشكل بايش وغيره.
0: وبعدين المدرب ما يعني ارنولد بعد ما جددوا له ما اظهر المنتخب العراقي بشكل مغاير، يعني انت بعد ما شلت نتائج كبيره في كاس العالم انتظرنا منك شوي تقدم تصالح جماهيرك بفوز، كان لازم صراحه يحقق المنتخب العراقي اكثر من المنتخب العماني.
1: انا اشوف إن عندهم مدرب يعني جديد. انا اشوف ان تجديد مع أرنولد الفترة الأخيرة يعني إن جددوا وياه، وفي أيضا من الشروط يعني حسب ما سمعنا إن بعد كأس الخليج يأخذ قرار إنه في الرحيل ممكن يرحل، أو بعد آسيا أو بعد كأس الخليج. أعتقد إنه يعني الأمور المؤقتة الاستقرار دائما مهم، يعني إنك تفكر في شيئين أعتقد إنه صعب، بالإضافة إنه منتخب العراقي عنده إمكانيات كبيرة وعنده لاعبين محترفين على مستوى عالي ومحتاج إلى تغيير بعض الأسماء.
0: نعم كابتن عبد الله، باكر إن شاء الله راح نتكلم أكثر عن المنتخبات، يمكن نزلت تشكيلة منتخبنا الوطني، راح أعطيكم التشكيلة قبل أكيد أذان العشاء، وبعدين نكمل معاكم البرنامج إن شاء الله. الكابتن أكيد خالد عيسى، ماركوس ميلوني، علاء الدين زهير، لوكاس بيمينتا، روبن فيليب، عصام فايز، ومادو كوليبالي، يوري سيزار، نيكولاس خيمينيز، لوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا. يمكن هو نفس من التشكيلة ومن قراءتنا للمجموعة الثانية وصراع التكتيك بين مدرسة هجومية خاصة أنا أشوفها صراحة بالمنتخب الوطني، والخبرة كي تاريخية الموجودة عن منتخب القطر والبحرين يمكن أكثر، لكن اليوم على الأسماء كابتن عبد الله والتشكيلة تحس أن المنتخب الوطني داخل مهاجم.
2: كابتن عبد الله ولا أنا؟
0: كابتن الدكتور موسى.
2: شوف عجبني أن تصريح كابتن زلات كل يوم قال يجب على اللاعبين احترام فريق المنافس فريق اليمين.
0: جميل.
2: لكن أنا بالنسبة لي فعلا أنا أقول لك أني أشكر اتحاد الكرة والتنسيق مع رابطة دور المحترفين أنهم عملوا أول خمس جولات دوري ما عملوا كأس أديب.
0: حلو.
2: على أساس أن المدرب يشاهد اللاعبين، وفعلا هني لما نقول نحن منتيبة مدرب عنده خبرة أفضل اللاعبين الموجودين الآن في التشكيلة، أنا رأي فعلا هذين كانوا يلعبون في الدوري، كانوا أساسيين في أنديتهم.
0: جميل.
2: وكانوا يسجلون الأهداف وكانوا متميزين حتى يعني كتشكيلة، يعني لو تقول حق أي واحد أنا أقول تشكيلة مثالية لمنتخب الإمارات، يعني هذين العناصر الموجودين من خالد عيسى وتألقه، وإن كان روبن كان متألق، ميلوني، علاء، بمنتا، كولوبالي، عصام، يوري، لوان، خيمينيز، برونو، هو أكيد ما لعب باله علشان لسه أكيد جاهزيته، لكن تشكيل مثالية. لكن أنت بتقابل وكذلك منتخب اليمني، منتخب اليمني نحن ما نعرفه، عنده 10 لاعبين أو 12 لاعب يلعبون خارج اليمن، يعني اللي يقول والله إن ما عندهم دوري ما حد مش موجودين في الملعب، لا لا، التشكيل الأساسي لمنتخب اليمني خارج اليمن يلعب
0: صحيح،
2: وتواجدين سواء فيهم في لاعبين في هولندا وفي في إنجلترا في أكثر من كذا
1: الخليج،
2: وفي الخليج طبعا حوالي 7 لاعبين. إحنا نقول منتخب اللي بتلعب أي منتخب دائما تكون تلعب معاه الندية، كرة قدم 90 دقيقة مش قبل المباراة أنت أفضل هو أفضل، نحن طبعا إحنا أفضل سواء إمكانيات سواء البنية التحتية إعداد الفريق كل الأشياء إحنا أفضل منهم،
0: صح.
2: لكن 90 دقيقة هنا ترجمة اللاعبين، الروح والقتال داخل ملعب، شراسة، مش مهم الفنيات اللي عندك أنت. أنا أقول لك فريقنا مميز، فريقنا جيد، تشكيلة مثالية، لكن هل الآن نحن نريد هالكلام ترجمة داخل الملعب؟
0: صحيح.
2: فأنا أعتقد بتكون مباراة قوية ما بيننا وبينه.
0: نعم كابتن عبد الله، الخلطة تحسها هجومية ولا تحس متوازن؟
1: شوف طبيعي أنك أنت يعني أنك تلعب مع في المباراة الأولى وأنك أنت تلعب مع المنتخب اليمني أساس في واقعية في كرة القدم، طبيعي أنك أنت بتكون في يعني بتهاجم الفريق اليمني، بتكون النزعة هجومية، طبيعي أن النزعة هجومية. ولكن ما يمنع أن أكيد أن المدرب أعطاهم تعليمات أن يكون الفريق متوازن، في النهاية كرة القدم ليست فقط هجوم، يعني في توازن في كرة القدم. أكيد أنت بتواجه فريق يلعب بخمس مدافعين 5-4-1، أكيد أن يعني طبيعي والبديهي ان المنتخب اليمني بيلعب على الهجمات المرتده، اكيد ان المنتخب الاماراتي هو اللي بيكون مبادر في في بدايه المباراه. مهم انا بالنسبه لي مهم انه يطلع في الشكل الفريق، نحن من قبل المباراه لو تاخذ فرد يعني الاساسيين والاحتياط نحن افضل يعني فنيا يمكن نكون افضل منتخب في وجهه نظري.
0: صحيح.
1: من الناحيه الفنيه، ولكن هاي الامور الفرديه مهم انها تترجم مثل ما قال الدكتور على في امور جماعيه ايضا في ارضيه الملعب، نشوف الكومبينيشن بين اللاعبين، نشوف التوازن بين الهجوم والدفاع. في النهايه ليس فقط انت يعني بتلعب هاي اول مباراه لك في كاس الخليج، ولكن ليست فقط المباراه الاولى مع المنتخب اليمني، انت بتلعب مع منتخبات اقوى، منتخبات افضل. المهم مثل ما قال الدكتور في المباراة الأولى أهم شيء أنك أنت تطلع بالثلاث نقاط، لأن في النهاية اليمن وقطر والبحرين كل مباراة هي ثلاث نقاط. أهمية صحيح. الثلاث نقاط في مباراة اليمن نفس أهمية النقاط في مباراة البحرين وقطر، مهم بالنسبة لنا أن نحن نطلع بشكل نطلع بالثلاث نقاط ونطلع بشكل جيد، ونشوف اللاعبين في النهاية زلاتكو مثل ما قال الدكتور نحن شفناه خلال في اليوم الواحد يكون في دبي يكون في أبوظبي يشوف مباريات. أكيد التشكيلة الموجودة هو في أرض الواقع، أكيد اختار اللعيبة الأنسب لهذه المباراة، أكيد برونو، لوان، خيمينيز، يوري، هاي عندهم نزعة هجومية، ولكن مهم أن هالنزعة الهجومية تترجم إلى أهداف، يعني بخاصة لا تعطي الفرق يعني دائما يوم تلعب مع منتخب يعني أقل منك فنيا مع الاحترام للمنتخب اليمني، وأكيد مثل ما قال الدكتور عنده لعيبة مميزين، وأنا شايف أكثر من لاعب عندهم لعيبة مهاريين وعندهم لعيبة جيدين، أنك أنت تكون مبادر وأنك تحاول أنك تسجل في بداية المباراة لتخفيف الضغط اللي ياسين نتكلم عنه في البداية، ضغط المباراة الأولى، ضغط المفاجآت، لأن أيضا نحن تكلمنا أن كأس الخليج هاي ما لها أي قيم، يعني ما لها قيمة أنك أنت تقول طبعا القيم أقوى. قصدي
0: أيه.
1: اللي هي المنطق يعني صحيح. أنك أنت تقول
0: هذا أقوى بالأرقام بالاحتراف بالإمكانيات.
1: ممكن نحن نتكلم ممكن يكون في فريق اللي هو الحصان الأسود، الحصان الأسود الفريق الوحيد اللي ممكن يكون الحصان الأسود من المنتخبات كلها ممكن يكون المنتخب
0: اليمني
1: فقط، لأنه صحيح. كل المنتخبات عندها
0: بطولات
1: وعندها خبرات.
0: نعم
2: روح كلام كابتن عبد الله،
0: نعم
2: كلام مين صحيح، في توازن كبير في المنتخب، عندك كولوبالي وعصام الاثنين يلعبون كلاعبين دائرة الاثنين، ليش؟ وعنده في نفس الوقت الهجوم اللي هو روبن بيوهب مع ميلوني في حالة هجومهم عند اثنين محاور انهم يغطون هاللاعبين اثنين، زاد عندك يوري، عندك لوان، عندك خيمينيز خط المقدمة وبرونو، فانا اعتقد في توازن كبير زي ما قال كابتن عبد الله لمنتخب الامارات في هالمباراة، هو بيقابل فريق هو ما يعني يمكن كابتن زلاتكو ما شاهد المنتخب مباراة لعب، هم لعبوا مباراة عن المنتخب الكويتي وفازوا 2-1، لكن لعبوا 4 أشواط منتخب الكويتي مع منتخب اليمني، كان كمباراة فرصة لجميع اللاعبين. فأنا أعتقد في توازن لمنتخبنا، لكن المنتخب هاللاعبين دخلوا في رتم كبير من ناحية البدنية، لأن تعرف إعداد الفرق كان من شهر من 28/6 خارج الدولة، بعد ذلك لعبوا 5 مباريات رسمية، كان في مباراة كان عندنا على أعلى مستوى من ناحية الفنية. ليش؟ لأن شوف قوام المنتخب من الأندية الكبيرة، سواء كان من العين والوصل والشباب الأهلي الشارجة الجزيرة الوحدة، المهم منتخب الإمارات. فأنا أعتقد لاعبين كانوا يلعبون، بعدين نفس اللاعبين لعبوا بطولة الأسيوية
0: صحيح
2: النخبة،
1: عاشوا الضغوط.
2: فالآن منتخب أنا أكسب 80% قد الناحية البدنية في أعلى في رتم لهم، فبالتالي أنا أعتقد الكابتن زلاتكو اختار اللاعبين اللي هم يستحقون يكونون في التشكيل الأساسية.
0: صحيح. يمكن كابتن راح نتكلم عن يعني الجماعية، راح نتكلم عن المنظومة، راح نتكلم عن هذه أول مباراة رسمية سواء ودية أو رسمية للمدرب زلاتكو مع المنتخب، يعني ما كان في مباريات ودية، حتى التشكيلة ما كان حد يعني قاعد يتوقع شو، بس مثل ما قال دكتور موسى أكيد أن الشارع الرياضي لما يشوف التشكيلة يقول هذيل فعلا كانوا أساسيين. يعني كان في بعض الاعتراضات، لكن طبعا ما رح نتكلم لأن هذه اختيارات مدرب واختيارات جهاز فني، وأكيد الجهاز الفني ما ننسى معاهم صراحة الكابتن المحبوب والكابتن صراحة اللي جابنا البطولة إسماعيل مطر، اللي راح يكون أكيد يفيد المنتخب. يمكن تاريخ المواجهات هي رايحة للمنتخب الإماراتي، لكن أكيد راح نتكلم أكثر ونكشف تفاصيل هذه المواجهة والمواجهة الأخرى إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل.
3: يوم المرأة الإماراتية، شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية، دانات من بلادي، آمنة القبيسي.
4: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: رجعنا لكم متابعين الأعزاء ونواصل معكم برنامجكم صوت الملاعب، أكيد بقالب خليجي 27 من دوري أدنكم محترفين. الآن خليجي 27 والاهتمام أكيد في مباريات بطولة الخليج ومنتخبنا الوطني راح يلعب بعد شوي إن شاء الله مباراته الأولى الافتتاحية المهمة جدا جدا صراحة، أنك تقدم صورة طيبة وتفوز. معي أكيد الكباتن الدكتور موسى عباس والكابتن عبد الله علي، نواصل أكيد الحديث معاهم في حيثيات هذه المواجهة. كابتن الدكتور موسى، اليوم 16 هدف سجلها المنتخب الإماراتي على المنتخب اليمني مقابل 3 أهداف، تتكلم عن معدل 2.6. هذا الكم التهديف الكبير اليوم ممكن نشهده، وهل أن المنتخب الكرة تغيرت المنتخب اليمني، ولا أن منتخبنا قادر أن يسجل 3-4؟
2: لا هو شوف، طبعا هذا تاريخ يبقى تاريخ. هل تقول 16 هدف سابق وهاي مباراة سابقة؟ ما احنا ما نتكلم عن هذا الموضوع، احنا نتكلم الآن عن مباراة اليوم. اللاعبين غير هاللاعبين اللي سجلوا 16 هدف غير هؤلاء اللاعبين. هذا اللاعبين الآن في المنتخب الإمارات، يمكن اثنين منهم اللي أول مرة يمكن يلعبون المنتخب الأول اللي هو يوري وكولوبالي، وباقي اللاعبين عندهم خبرة تصفية كأس العالم، كانوا مشاركين كلهم، كانوا متواجدين، سواء كان روبين لعب، علاء، بيمنتا، ميلوني، خيمينيز، برونو، لوان، لعبوا منتخب وسجلوا أهداف. فأنا أعتقد اليوم الصراع اللي بيتم صراع الأفكار ما بين مدربين الاثنين، وبالذات في الشوط الثاني ما بين زلاتكو بن علي مدرب ولد بن علي، هذا مدرب الجزائر منتخب اليمن.
1: صحيح.
2: فاليوم احنا فريقنا الآن بالذات كابتن زلاتكو وتشكيله، وبالذات هو روبن من جهة الشمال مع يوري، بيكون خط صعب صعب جدا إذا كانوا في مستواهم اللي احنا نعرفهم هالجهة، وجهة ميلوني مع لوان كذلك فريق خط جيد. شوف ذكاء الكابتن، هو طبعا يلعب 4-2-3-1، وذات كولوبالي وعصام ارتكاز لاعبين هم اللي بيكونون الساتر الدفاعي الأول لمنتخب الإمارات، لأن علاء وبيمنتا هم بيكونون أصلا، علاء وبيمنتا سبق كانوا يلعبون هم في نادي الوحدة.
1: صحيح.
2: وهذا المركز فترة طويلة لعبوا مع بعض، يعني هاي التشكيلة سبق أن كانوا مع بعض. خيمينيز كلاعب صانع ألعاب هو اللي مع برونو، برونو يعني أكثر في مباراة في مع المنتخب كان يسجل. صح. فأنا أعتقد اليوم التشكيل الأساسي للمنتخب اختيار موفق.
1: نعم.
2: الآن الخيار هو في 90 دقيقة. شو بيكون حالة اللاعبين، شو مستوى اللاعبين، وجود حضور

0: حضور جماهير منتخب الإمارات، فأنا أعتقد المنتخب قادر على تسجيل هذا السؤال. نعم قادر على التسجيل،
1: نعم
0: قادر تسجيل، لكن التسجيل لكن لابد اللاعبين يكون عندهم صبر. يمكن ما تسجل في أول ربع ساعة في أول نص ساعة، لكن لابد يمكن يكون يمكن يفاجئك المنافس صح. يسجل عليك، وبالتالي كنت عندك صبر، عندك هذا شيء مهم جدا في كرة القدم.
1: نعم كابتن عبد الله، البداية للمنتخب اليمني متوقع طبعا كنا نتوقع في الكرة، وانت تعرف انه يكون في ارتباك في الخط الخلفي، ممكن يفقدون الكرة اكثر. ما تشوف انه لازم نستغل اول 10 دقائق، خاصة شفناها في جميع بدايات المنتخبات، المنتخب العماني استغلها العراق سجل، المنتخب الكويتي ايضا ارتكب اخطاء لكن ما استغلها المنتخب السعودي، اليوم هذه ثالث مباراة، هل يستغل المنتخب الاماراتي الارتباك اللي راح يكون المتوقع اليمني؟
2: شوف المتوقع أخوي مهدي، المتوقع أن منتخب الإمارات يكون ضاغط في بداية المباراة، هو مفتاح المباراة أو مفتاح المباريات اللي تكون بين فريقين بهذه يعني الفروقات الفنية بين الفريقين. المتوقع أن الفريق الإماراتي يضغط، أهم مفتاح المباريات دائما في هذه المباريات أنك أنت تسجل في بداية المباراة مثل ما تفضلت، ولكن أنت في النهاية تتعامل مع واقع كرة قدم. في حالة منتخب الإمارات أنا مهم بالنسبة لي أن منتخب الإمارات أيضا ما يستقبل هدف يربك المنتخب ويدخل المنتخب في منحنى آخر. مهم أنك أنت تكون متوازن، مهم أنك تكون غير مستعجل، لأن الاستعجال بعض المرات يسبب إضاعة فرص تدخلك في حالة أخرى، أنك أنت تبدأ تدخل في ضغط، تأخير التسجيل يدخلك أيضا في ضغط. مهم أنك أنت إذا في حالة عدم تسجيلك، لأنه في النهاية أنت تلعب 90 أو 95 دقيقة، أنت يوم تجي تشوف في حالة مثل ما قال الدكتور، في حالة أن اللعيبة في أرضية الملعب ما كانوا في يومهم أو صار عدم توفيق في التسجيل، أنت لا تنسى عندك دكة قوية فيها كمارة، فيها علي صالح، فيها ليمة لاعب خبرة، فيها حارة، فيها سلطان عادل، عندك لعيبة يقدرون يغيرون من شكل المباراة في أي دقيقة. المتوقع واللي نحن ياسين ننتظر ان نشوف منتخب قادر انه يسجل. انا مع انك انت ما تعطي المنتخب اليمني فرصه وانك تضغطها في بدايه المباراه وانك انت تحاول انك تسجل، ولكن في حاله انك انت عشت كره قدم فاجاك المنتخب اليمني بقوه دفاعه وتمركزه، في النهايه انت تلعب ويا فريق يلعب بخمسه اربعه واحد، يعني الخطوط دائما بتكون قريبه من بعض وبيكون في بلوك.
1: نعم
2: هذا البلوك، كيف انت اللعيبه الموجودين عندنا لعيبه مهاريين قادرين انهم يفككون هذا الدفاع، وعندنا لعيبه عندهم الحلول الفرديه ايضا ان ممكن تتعامل مع كره ثابته او شوتينج او اللي يحدث في كره القدم. مهم الواقعيه والمهم الجديه. نحن انا مهم بالنسبه لي ان اشوف الفريق عنده الرغبه وجدي في في في المباراه، في حاله ان منتخبنا دخل المباراه في التركيز 100% أو 120% المفترض، أنا مؤمن أن منتخبنا قادر أنه يطلع بنتيجة جيدة في هذه المباراة، والأهم الثلاث نقاط.
1: نعم كابتن عبدالله والدكتور موسى أكيد قاعدين نشوف صراحة الحضور الجماهيري الكبير لهذه المباراة على قنوات أبوظبي الرياضية اليوم. صراحة يمكن الترشيحات قبل المباراة بأمانة يعني تصب كلها في صالح المنتخب الإماراتي بنسبة تقريبا جارفة 70% مقابل 30%، لكن المنتخب اليمني في تصريحاته تكلم عن مفاجأة المنتخب الإماراتي. شو تتوقع المفاجأة اللي قاعد يحضرها المنتخب اليمني؟ وين في مكان ممكن أنت تحذر منه أو تحذر من نقطة معينة سواء نفسية سواء تكتيكية أو فنية؟
0: هو شو أول طبعا فريق الوحيد اللي ما أخذ بطولة الخليج منتخب اليمني، لكن هو الذي كان يريد يفاجئك في شغلة تنظيم جيد وهجمات مرتدة سريعة، وبالذات إذا كابتن زلاتكو لعب، هل بيلعب ضغط عالي على منتخب اليمني في ملعبه؟ لكن لا يستطيع أي مدرب يلعب طوال المباراة 90 دقيقة كابتن عبد الله،
2: صحيح
0: 90 دقيقة، فممكن يلعب عليه ضغط عالي ويمكن يكون هذا الشيء مهم جدا، لكن أنا أقول لك هو بيلعب تنظيم جيد دفاعي وبيعتمد على هجمات المرتدة منتخب اليمني. هذا الأسلوب اللي ممكن يفاجئ منتخب الإمارات، وبالذات إذا منتخب الإمارات هاجم من بداية المباراة وعمل ضغط عالي عليه. في مشكلة الضغط العالي كابتن في حالة إذا استطاع أن هو يستخرج الكرة من الخلف بناء، هنا المشكلة بتكون بأنك تترك له مساحات.
1: صح.
0: منتخب اليمني يجب أنك ما تترك له مساحات، لأن عنده لعيب سراع ومهاريين في كم لاعب، خاصة صانع الألعاب لاعب مهاري كابتن عبد الله. في لاعب مهاري وعنده الهجمات المرتده. فانا اعتقد لاعبين قادرين الان لاعبيننا ان هم يهتمون بالذات في هذا في هاي الموضوع بالذات.
1: نعم يمكن كابتن عبد الله المنتخب اليمني اكيد يلعب بالروح خاصة عنده روح قوية جدا بعد التأهل لنهائيات كأس آسيا، يعني راح نشوف المنتخبات هذه جميعها في كأس آسيا منهم المنتخب اليمني يعني ما وصل أكيد إلا هو بجدارة مثل ما يقولون. فاليوم وصوله أكيد أمام منتخب الإماراتي ولعب هذه المباراة حتى راح يلعب معنا على فكرة في كأس آسيا يعني راح يكون معنا أي. فاليوم المنتخب اليمني أيضا يملك صراحة في الثلث الهجومي فعلا مثل ما تفضل الدكتور عنده لاعبين اثنين صراحة يحركوا للدنيا. وأيضا نظام البطولة كابتن أنت تتكلم عن خمس مباريات عشان تحقق البطولة في 14 يوم يعني تقريبا كل يومين تدخل في مباراة، كل هذه الحسابات ما تشوف أن المنتخب اليمني قادر أن يحقق نتيجة ممكن خلينا نقول إيجابية بالتعادل حتى أمام منتخب الإماراتي؟
2: هو هدف المنتخب اليمني أنه يطلع بنتيجة إيجابية، هذه المفاجأة اللي ممكن يقدمها المنتخب اليمني في النهاية. يعني منتخب اليمن أكيد أنا شفت في بعض اللعيبة في عنده لعيبة مهاريين عنده لعيبة جيدين عنده لعيبة يلعبون في أندية جيدة يعني في الخليج، ولكن يعني كل فريق عنده هدف، في فريق عنده هدف البطولة، في فريق عنده هدف الظهور بشكل جيد. يعني أنا قلت لك في بداية المنتخب لعيبة منتخب جيد، إذا كان الحصان الأسود إذا نتكلم عن الحصان الأسود اللي ممكن يكون حصان أسود في حالة تحقيق نتائج إيجابية هو المنتخب اليمني، كون أن المنتخب الوحيد اللي ما حصل البطولة الخليجية. في النهاية نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا، وإن شاء الله أن منتخبنا أعتقد أن حسابات زلاتكو واضحة يعني بوجود كوليبالي وعصام فايز اللي هم ممكن هم الواجبات الدفاعية اللي يغطون الوان ويوري وخمينيز وبرونو، يعني هم اللي بيكونون البالانس في الفريق. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا ومتشوقين لنتيجة جيدة لمنتخب الإمارات.
1: نعم دكتور
0: شفت حضور الجماهير جالي اليمنية جالي كبيرة في المملكة العربية السعودية
1: ما شاء الله شوف جالي كبيرة جدا طبعاً. لكن بنكمل وبنواصل معاكم الحديث طبعا المنتخب نزل إلى أرضية الملعب لكن معنا اتصال على 6005551222 سارة ألو
3: ألو مساء الخير
1: يا مساء الأنوار هلا والله
3: أهلا
1: بي يا مرحبا والله تفضل يا أستاذ
3: صراحة أول شيء عايزة أشكر البرنامج
1: الله يسلمك يا رب
3: حقيقي صوت مميز أول مرة أسمع صوت من زمان في الإذاعة حلوة جدا مميز
1: الله يسلمك يا رب مشكور يا سارة مشكور مين ترشح الإمارات ولا اليمن؟
3: لا طبعا الإمارات أنا حتى كنت عايزة أسأل الشباب إن يا ترى شايفين حدود الإمارات إزاي؟
1: خلاص إن شاء الله يا سارة مشكور ما قصرتي
3: في سؤال تاني عايز أسأل يا ترى الإمارات بتعمل إيه عشان تكتشف المواهب والنشئ الجديد في المنافسة الجاية
1: خلاص إن شاء الله مشكور يا سارة وشاكر لك هذا التواصل شكرا إذا سارة قاعدة تسأل تقول لك حظوظ منتخب الإمارات تتكلم أيضا عن النشأ الاهتمام بالنشأ والمراحل السنية وكيف إظهار النجوم في المنتخب الإماراتي
0: باختصار المنتخب الإماراتي حظوظه جيد للبطولة إن شاء الله احنا متفائلين منتخبنا إن شاء الله يوصل للمباراة النهائية أما موضوع اكتشاف المواهب وانتقاء المواهب في أكاديميات كبيرة في دولة الإمارات بخصوص في أندية الإمارات جميع الأندية سواء كان دور المحترفين أو درجة ثانية أو درجة أولى وفي أكاديميات خاصة كذلك ومن خلالها تكتشف المواهب في جميع المراحل السنية فنعتقد في هناك انتقاء واكتشاف المواهب في جميع المراحل السنية
1: نعم اليوم صراحة منتخبنا يمكن راح يواجه أكيد المنتخب اليمني خلنا أقول دائما نتكلم أن المنتخب الإمارات صراحة له باع طويل في بطولات الخليج لكن اليوم الكل يتحدث كابتن عبد الله عن بداية زلاتكو كيف راح تكون الطريقة الرسمية اللي راح يلعب فيها لأن زلاتكو اليوم أمام شارع رياضي ينتظر تشكيلة قوية تشكيلة مقنعة يعني أنا أتوقع صراحة لو تسأل أي حد في شارع يقول لك إحنا لازم نفوز 3-0 تشوف هل هذا صحيح ولا لا الكرة اختلفت الآن والتحديات مغايرة
2: ومهم أنك تفوز يعني ونحن هالمتوقعين متوقعين وخاصة يعني دائما لأي يعني كون نزلاتكو أول مباراة هو هدف أنه مهم بالنسبة له إنه يطلع بشكل جيد في المباراة الأولى. وبالنسبة للمنتخب نحن متفائلين في المنتخب، مش مهم كم تسجل أو تسجل واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم إنك تطلع تفوز وتطلع بشكل جيد. وهذا المتوقع من المنتخب الإماراتي بالأسماء الموجودة عندك. أكيد إنه يعني نحن شفنا زلاتكو، يعني زلاتكو مش بعيد عن المنطقة، درب العين لفترة طويلة ودرب في السعودية ودرب يعني في المنطقة. أعتقد إن زلاتكو من المدربين الواقعيين والمنطقيين اللي دائما ما يكون متوازن، حتى مع منتخب كرواتيا شفناه خلال الفترة اللي قضاها 10 سنين كان متوازن في كل المباريات اللي لعبها. وهذا المهم وهذا المطلوب، عدم المبالغة في الهجوم وعدم التراجع للخلف بشكل مبالغ أيضا، التوازن مو موجود. المهم بالنسبة في المباراة الأولى أنه يطلع المنتخب مثل ما دائما أؤكد أن المباراة الأولى هي مفتاح للمفتاح المهم لتعدي المجموعة، لأن نأخذ المباريات خطوة بخطوة. لا ننسى أن اليوم أيضا المنتخب اليمني عنده طموح كونها المباراة الأولى وعنده أمل المباراة صحيح. الأولى يعني يقول لك أنا بعدني ما لعبت، فالمباراة الأولى هدف بالنسبة لأنه يطلع بنتيجة إيجابية، وحظوظه أيضا مثل حظوظ أي منتخب في النهاية، هو منتخب عنده الرغبة وعنده القدرات مثل ما شفنا تصريح مدرب يعني يقول يعني عندنا مفاجأة ونحن ياسين ننتظر شو اللي بيحصل في هذه المباراة.
1: بعدين دكتور زلاتكو يحب الإمارات، وتحس أنه بعد كرواتيا مفكر على طول أنه يجي الإمارات. يعني شفنا كوزمن، مدربين كثير صراحة يعيشوا هنا في الدولة ما شاء الله، منهم زلاتكو اللي شفته صراحة يعني كثير متحفز لتجربة الإمارات من قبل ما يجي، حتى هو في منتخب كرواتيا وكنا سامعين في الخبر.
0: لا هو أكيد كان كان عنده عروض كثيرة سواء منتخب قطر ومنتخب سعودي أكثر من حتى في أوروبا كان عنده. لكن هو لما عاش في نادي العين والتعامل الحضاري في نادي العين والبطولات اللي في نادي العين، فهو اشتاق للإمارات. وتعرف دولة الإمارات الحمد لله الأمن والأمان هذا شيء مهم جدا لأي شخص. بالتالي هو الشيء الآخر من ناحية الفنية، هو لو ما كان يعرف أن في لعيبة في منتخب الإمارات جيدين وممكن يوصل لكأس العالم ويعمل يحقق النتائج لما ما أتى. دائما أي مدرب خاصة الاسم دائما يفكر هل هو لا عندهم لاعبين ولا ما عندهم لاعبين. نعم إحنا عندنا لاعبين على مستوى عالي الآن، ونحن طموحين ومتفائلين لمنتخبنا إن شاء الله يوصل في بطولة الخليج أو بطولة آسيا أو وصول لكأس العالم. متفائلين جدا جدا مع منتخبنا إن شاء الله.
1: صحيح، خاصة أن مدرب حقق ثاني العالم ثالث العالم، يعني مدرب يعني له خبرة وباع طويل في هذه البطولة. أكيد ممكن بس للتنويه أن هناك مواجهة أخرى بعد هذه المواجهة قبل ما تنطلق بثواني كابتن عبدالله سريعا، اللي هي المواجهة الأكثر كفؤ ما بين قطر والبحرين، ريت توقعاتكم سريعا.
2: يعني هي مباراة متكافئة إذا كان الفريقين يطلعوا بشكلهم اللي المنتظر منهم. أعتقد أنه ما في فروقات كبيرة بين المنتخب القطري والمنتخب البحريني. أتوقع نعم. أنا دائما 50-50، هاي قاعدة تعلمتها من الدكتور موسى. أي مباراة أقول 50-50 وأطلع منها.
0: 50-50 ممكن أي حد يفوز.
1: يعني منتخبنا إن شاء الله توقعاتكم باين من كلامكم إنه فايز. وأما قطر والبحرين أكيد مواجهة متكافئة إن شاء الله. كل التوفيق للأبيض الإماراتي، فوز إن شاء الله كبير. ساعة ونص متابعين الأعزاء مرت بسرعة هجمة مرتدة منظمة، بناء اللعب من الدكتور موسى عباس، الترويض والاختراق والعكسية من الكابتن عبد الله علي، استلام ويسدد مهندي سليمان، لا غيرت رأيي صنعتها للمخرج عصام زياد، هدف جميل ملعوب، هدف هو متعة الجماهير مع إذاعة أبوظبي FM، وأمسية من أمسيات لقاء الخليج والرياضة والأحبة. أكيد يمكن كلمة أخيرة قبل ما نودع المستمعين، إن شاء الله نشاهد كرة قدم ممتعة تعكس التطور الكبير للكرة الخليجية، والأهم أن تسود الروح الرياضية والتآخي كما هي عادة بطولات الخليج دائما. دكتور موسى عباس أنا تشرفت اليوم في حوارك الجميل صراحة.
0: لا بالعكس احنا شرفنا فيك، وانا اول مرة اطلع معك ما شاء الله عليك مميز جدا.
1: الله يرضى عليك. ايضا كابتن عبد الله علي قلت له صراحة انا اذكر عكسية مال بلاي ستيشن واذكر الصاروخ اللي سجلته باليسار.
0: لا دائما.
2: شكرا استاذ مهدي، استمتعنا معك فعلا مثل ما قال الدكتور اول مرة، ولكن اثريت المكان واثريت الحوار ايضا. ونشكر المستمعين ان شاء الله غدا، ونشكر الاستاذ زيادة.
1: الله يسعدك يا رب. إذن متابعي الأعزاء نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله نكون معاكم في نفس الموعد الساعة 6:30 من إعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، من إخراج عصام زياد. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: يلتقي نائب رئيس كولومبيا وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال هورتا إنتا آنمان. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي إلديو فييرا رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه كلا على حدة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية في المجر ووزير خارجية روسيا الاتحادية ووزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام ومعالي وزير خارجية جمهورية الدومينيكان ووزيرة خارجية جمهورية النمسا ووزير خارجية جمهورية الباراغواي. جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتباراً من اليوم الموافق 24 من سبتمبر الجاري وحتى إشعار آخر. وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار الرياضية. تقام في هذه اللحظات مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مواجهة نظيره اليمني، وذلك في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. تقام المباراة على ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. في خبر آخر، بدأ العد التنازلي في أبوظبي اليوم بعدما بات يفصلنا شهر واحد عن انطلاق فعالية يو

0: سي 333، وذلك يوم 24 من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وتشهد نزالين على اللقب العالمي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي. أيضا أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن تفاصيل إقامة أول منافسات دولية احترافية في دولة الإمارات للنجوم رياضة السومو، والتي تستضيفها سبيس أرينا 42 بشاطئ الراحة في أبوظبي السبت المقبل، وتضم 36 نزالا. أيضا في خبرنا الأخير، أعلن نادي أبوظبي للمبارزة تنظيم البطولة الدولية المفتوحة للمبارزة يوم السبت المقبل في مجمع بينون التعليمي بمنطقة الظفرة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والمراكز، وذلك وفق لوائح الاتحاد الدولي للمبارزة. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة إيديو هاب، في خطوة تستهدف تطوير رحلة المتعامل وتبسيط إجراءات الابتعاث وتعزيز كفاءة الخدمات. تفاصيل أكثر عن منصة الابتعاث الجديدة في سياق التقرير التالي.
1: توظف المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتممة إجراءات كانت تتطلب سابقا تدخلا مباشرا من المتعامل، فيما أصبح توقيع عقد البعثة يتم إلكترونيا بالكامل عبر النظام، وكذلك استلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية دون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقر الوزارة. كما توفر المنصة إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطالب وخاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، بما يسهل متابعة الطلبات ويحد من تكرارها ويسهم في تسهيل مهام الموظفين وتقليل الأخطاء اليدوية بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.
0: أعلنت مؤسسة زايد للتعليم أسماء 50 طالبا وطالبة تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج رواد زايد، الذي يجمع بين المنح الدراسية والتأهيل القيادي، ويستقطب الكفاءات الواعدة من الشباب الإماراتي والعربي المقيم في الدولة وفق معايير الجدارة والاستحقاق. اختير المشاركون في الدفعة الأولى من بين أكثر من 950 طالبا، وسيحصلون على منح دراسية كاملة لاستكمال درجة الماجستير في 8 جامعات بالدولة خلال العام الأكاديمي 2026-2027. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 مبادرة كسوة الشتاء، مستهدفة 1 مليون مستفيد من الأشقاء في قطاع غزة، وقدمت مؤسسة زايد الخير 5000 حقيبة شتوية ضمن حمولة الطائرة الأولى للمبادرة. عبد العزيز الزيدي مدير إدارة الخدمات المجتمعية في مؤسسة زايد الخير.
2: تم إطلاق أولى الحملات في حملة الفارس الشهم لتوفير الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة لموسم الشتاء. تم توفير 50,000 قطعة شتوية لمختلف الأعمار في المحتاجين في قطاع غزة، وهذه تزامنا مع استمرار نهج دولة الإمارات بتقديم الاحتياجات الأساسية الاستباقية قبل مواسم الشتاء أو المراحل المختلفة من السنة. ولله الحمد المؤسسة بادرت في هذا المجال مع الجهات المانحة، وإن شاء الله تستمر هذه الحملات بدعم القطاع بالاحتياجات الأساسية لهم.
0: وفي سياق متصل نختم بهذا الخبر، فتنظم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية يوم 26 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 فعالية جسر أحمد بن راشد الإنساني لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعما لأهل غزة. تقام الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الماضي. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس كولومبيا وعددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي.

0: ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.
0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات.
4: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواض، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: سمعني صوتي أثبت لك إني باقي باقي لعهدك حافظ حافظ لودك ولا تحسب إني أنساك بعام أو بل في عام.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: لكل طالب، أنت أحد بنات المستقبل وصناع الغد. حافظ على أخلاقك الحميدة واجتهد في دراستك وتمسك بالقيم الجميلة. اتذكر أن العلم يرفع الإنسان وأن الأخلاق تحفظ مكانته بين الناس. كل يوم فرصة للتعلم والعطاء وتحقيق الأحلام.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الOTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحوثني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد.
2: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: أن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب. بضبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة والكرة بتتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوي، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمه، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الخطأ شيء طبيعي من رحلة التعلم، لا تخاف من ارتكاب الأخطاء، ولكن احرص على أنك تتعلم من الخطأ. الطالب الناجح هو اللي يحول أخطاءه إلى فرص نجاح ويستخدمها عشان يكون أفضل في المستقبل. من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. ارفع الصوت وخلك على موجة أبوظبي FM.

0: نظام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه. شكرا ام الامارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.